0: زياد ساعدني في فرد التربال.
1: تربال؟
2: إذا كنت لا تستطيع فاصعد الدقل وكن أنت الفنجري، وسأساعد أنا لؤلؤ في جذب التربال.
1: ما هذا الكلام الغامض؟ هل تتحدثان لغة أجنبية؟
0: معذور، إنه مجرد تباب.
1: أنا تباب؟
2: نعم، أنت تباب بكل تأكيد.
1: يسامحكم الله، لماذا تضحكان مني؟ سأشكو لصاحب البحر.
3: يا لك من صبي متسرع، أنت بالفعل تباب يا صديقي.
1: حتى أنت يا صاحب البحر تسبني؟
3: إنها ليست سبا يا بني، إنما هي كلمة يعرفها البحارة وحدهم.
1: وما معناها؟
3: التباب هو البحار الصغير الذي يتدرب على أعمال الملاحة.
1: وما هو التربال؟
3: هو ذلك القماش الذي يحمينا من المطر ويحمينا أيضاً من وهج الشمس.
1: بقي أن أعرف ما هو الدقل وما هو البعجري.
3: تقصد الفنجري. الفنجري كلمة عربية قديمة تطلق على البحار الذي يصعد أعلى الصاري الكبير، أما الدقل فهو نفسه ذلك الصاري.
1: اسمع يا عمي مرجان، في المرة القادمة سأصعد أنا فوق الدقل وأكون الفنجري.
2: لكنك صغير يا زياد على هذا العمل.
1: لست صغيرا، وأنا تباب ماهر.
0: كيف تعلم كل هذه الكلمات؟
2: استغرقت أنت سنوات طويلة لتعرفها، وأشك في أنك تعرفها أصلا.
3: هيا يا زياد لأريك ميناء ضباء، إنه أقدم الموانئ في أرض الحجاز، وهو مرسى مأمون للسفن وبه سبع آبار عذب، وقد وصفه الجغرافي أحمد بن عمر العذري كما وصفه البكري في كتاب الممالك والمسالك، والحميري في كتاب الروض المعطر.
1: هل قرأت كل هذه الكتب؟
3: وأكثر بكثير. القراءة يا بني متعة لا تحادلها متعة، وإذا كان الإبحار سفرا في المكان فإن القراءة سفر في المكان والزمان.
1: ليتني وصلت الدراسة ولم أهمل واجباتي. المشكلة أني كنت أكره الامتحانات.
3: أيام الدنيا ولياليها يا بني تشبه أوراقاً في امتحان تتعاقب أسئلته.
1: كيف تكون أحداث الدنيا أسئلة في امتحان؟
3: الغنى والفقر أسئلة يمتحن الله بها عباده.
1: كيف يكون الغنى امتحاناً والفقر امتحاناً؟
3: إن ثروة الغني هي أسئلة امتحانه، إذا شكر الله عليها وأعطى منها وتصدق اجتاز امتحانه ونجح.
1: وإذا حرص على الثروة وبخل بها يكون قد رسب؟
3: نعم يا بني، كذلك الحال مع الفقير، إذا صبر على الفقر وسأل الله نجح، إن لم يصبر هوى.
1: ولكن كيف يمكن اجتياز امتحان الحياة؟
3: تعالوا واستمعوا إلى قصة أصحاب الجنة التي قصها علينا الحق عز وجل. في قديم الزمان وسالف العصر والأوان عاش رجل من الأغنياء، كان يملك حديقة رائعة تمتلئ بالزروع والثمار والفواكه والأشجار والورود.
4: بارك الله لك يا سيد حمدون في وليدك الجديد.
5: شكرا لك يا شيبون، إنني والله أحار في تسميته.
4: أنت سميت الكبير أسداً ليكون شجاعاً وقوياً، وسميت الثاني جواداً ليكون كريماً معطاءً، فأي الصفات تتمناها في والدك الثالث؟
5: أريده أن يكون متحملاً صبوراً في الشدائد، فالعز لا يدوم إلا لصاحب العزة والأيام دول.
4: بارك الله في مالك وجنتك، أقترح أن تسميه صخراً ليكون في شدة الصخر وصلابته.

0: تفضلوا، تفضلوا بالهناء والشفاء، تفضلوا.
1: أنت الذي تخدمنا بيدك يا سيد حمدون؟
0: أنتم ضيوف الكرام وخدمتكم واجبي.
2: دعني أعاونك يا عمه.
0: بارك الله لك. هل هي ابنتك يا صنعان؟
1: نعم، إنها سلمى.
0: ما شاء الله، ما شاء الله، لم أعرفها.
1: لقد ولدت في نفس العام الذي ولد فيه السيد صخر، أصغر أولادك الكرام.
0: كبر الصغار ونحن شبنا، سبحان من لا يتغير.
3: لا تستأثر بالسيد حمدون وحدك يا صنعان، نحن هنا.
0: سآتي إليك يا أخ تعز.
4: ما رأيكما في أن نتسابق إلى أعلى الجبل؟
5: الطريق وعر والحرارة شديدة، أخشى أن تهلك الخيل يا صخر.
4: لتهلك؟ ما المشكلة؟ لدينا الكثير من الخيول.
5: وما ذنب تلك الحيوانات المسكينة؟
4: أنت منسحب إذن، هيا بنا نتسابق يا أسد.
6: ما هذه الحماقة؟ السباق يدفع الخيول إلى الجوع والعطش، وهذا يكلفني مالا طائلا.
4: إنك لن تتغير أبدا، تحرص كل الحرص على جمع المال وعدم إنفاقه، مع أن أبانا يتكفل بكل شيء.
5: كنت أريد أن أحدثكما في هذا الموضوع، لقد كبر والدنا ويجب علينا أن نعينه على أعباء الحياة.
6: في هذه الحالة أفضل السباق.
0: كل ما يقطعه المنجل حق للفقراء، وما تبقى من الحبوب يكون لنا.
7: هذا كثير يا سيدي، إن المنجل يقطع 3/4 الحبوب، فكيف تتصدق بكل هذا؟
0: الفقراء كثيرون يا صديقي، وهم أحوج منا بالطعام.
7: ولكن اعمل حسابا للغد، إن لديك 3 أولاد يحتاجون إلى تلك الثروة.
0: لقد ادخرت الله لأولادي، وربع الحاصلات من الأرض يكفيهم وزيادة.
7: هل تظنهم يرضون عن هذا؟
0: إنها حديقتي، وقد شقيت عمري في زراعتها حتى أصبحت جنة الله على الأرض.
7: نعم، كل الناس يطلقون عليها اسم الجنة.
6: لا يا أبي، اقتلني ولا تفعل هذا، لا تعطي الفقراء 3/4 المحصول، ماذا سيبقى لنا؟
0: ما الذي ينقصك يا بني؟ هل تريد الزواج؟
6: لا أرجوك، الزواج يعني مهراً وخاتماً من ذهب وهدايا، كلما فكرت في ذلك كرهت النساء كلهن.
4: أنا يا أبي أريد الزواج، وأريد حصاناً جديداً، وصقراً لأصطاد به الطيور، وسيفاً مقبضه من الذهب.
0: كفى كفى، وأنت يا جواد، ماذا تريد مني يا بني بعد جمع المحصول؟
5: أريدك بخير يا أبي، أرجوك أن تريح نفسك قليلاً كما نصحك الطبيب.
0: لقد كبرت وأصابني الوهن، وأريد أن أفرح برؤية أولادكم قبل أن أموت.
5: أطال الله في عمرك يا أبي.
6: الأطفال مزعجون، يحتاجون دائما إلى حلوى وملابس جديدة، ويحتاجون إلى تلقي العلم وألواح وأقلام، ويمرضون فجأة ويحتاجون إلى الطبيب والدواء.
0: كفاك سواداً يا بني، ألم تكن طفلاً مثلهم؟
6: لا أتذكر.
4: أنا يا أبي أريد أن أتزوج، وقد اخترت العروس.
0: من يا ترى؟
4: سلمى ابنة صنعان.
0: أحسنت يا بني، إنها فتاة طيبة ومن بيت كريم.
6: بيت كريم، إنهم فقراء شحذون.
0: لا إله إلا الله، الغنى يا بني من عند الله وحده.
1: لماذا لم تأمر باستدعائي يا سيد حمدون بدلا من تعبك؟
0: ألا تريد أن تستقبلنا في دارك يا رجل؟
1: معاذ الله، إنها داركم.
0: لن أطيل عليك يا صنعان، لقد جئت خاطبا ابنتكم.
1: هذا أعظم من أن أصدقه.
0: لقد طلب صخر مني أن أخطب له سلمى.
2: صخر؟
4: ماذا؟ ألا ترينني مناسبا لقدرك الرفيع؟
2: أنا
1: نادرة، يبدو أنه خجل العذارى. سأناديها.
0: ما هذا القول الغليظ؟
4: لم أقل شيئا.
0: لقد أهنتها، ألمحت لفقرها وصغرت من شأنها أمام أبيها.
5: أظنه لا يقصد يا أبي، إنها ذلة لسان ويمكن الاعتذار عنها.
4: أعتذر لمن؟ لخدمنا؟ لمن يشحذون منا الطعام؟
1: إننا فقراء يا ولدي، وأنتم أصحاب فضل علينا.
0: أستغفر الله يا أخي، أستغفر الله.
1: دعني أكمل يا سيد حمدون. لقد عشنا سنين طويلة نأكل من خيركم ولا ننكره، ولكن ربيت ابنتي على عزة النفس والكرامة.
5: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم.
0: ماذا تفعل يا جواد؟
5: أسبح الله يا أبي حتى تهدأ القلوب ويرحل عنها الغضب، وحتى يشفيك الله لنا وننعم برضاك عنا.
0: إنني راض عنك يا جواد.

0: كما نصح الطبيب.
1: اسمعني اسمعني جيدا يا بني، مهما اختلفت مع أخويك فلا تتفرقوا، وكونوا كونوا جميعا يدا واحدة. لا تتفرقوا يا بني، لا تتفرقوا.
2: أشد ما آلمني رحيل صاحبي السيد حمدون.
0: شكر الله لك يا عم شيبون.
2: إن السيد صنعان وبعض الإخوة يريدون تقديم العزاء.
3: السيد صنعان؟ منذ متى والشحاذون يقال عنهم سادة؟
4: اذهب أنت نيابة عنا واقبل منهم العزاء.
2: ولكن الواجب يقتضي أن تصافحوهم.
4: أنت بمثابة العم وتنوب عنا جميعا.
0: ما هذا؟ إنه لا يليق بنا.
4: اسكت، أنا أكبركم وأعرفكم بالمصلحة.
0: على الأقل نقدم لهم الحليب والتمر.
4: وهل الحزين يأكل أو يشرب؟
3: دع الكبير يتصرف يا جواد.
0: الأمر لكما، اتركاني في حزني وألمي.

0: انظر يا صنعان، إنهم أصحاب الجنة.
1: نعم، أعرفهم جيدا.
0: لقد أثمرت الجنة في هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر.
1: هذا رزق اليتامى والمساكين.
2: إنهما صنعان وتعز، كان أبي يحب إكرامهما.
3: رحمه الله رحمة واسعة، لم يعد موجودا.
2: أليس من الواجب أن نناديهما؟
3: لا بالطبع، سنذكرهما بالمرحوم ونستعيد الحزن.
4: سمعتهم يقولون إن جنتنا رزق للمساكين.
3: يا للطمع، قبل أن نقطف الثمار يفكرون في نصيبهم.
4: إنهم ليسوا شركاءنا ليكون له النصيب.
2: كان أبي رحمة الله عليه يعطي المساكين أولا.
3: هو وشأنه، أما نحن فسنأخذ حقنا في الصباح قبل أن يصحو أحد.
2: لكن
4: لا مكان للكن، سنأخذ الثمار كلها ولن يأكل منها فقير.
3: فلتقسم معنا على من توينا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. صدق الله العظيم.
6: ألم يكن الأخ الأوسط كريما؟ ما الذي غيره؟
7: ربما أغراه المال،
8: أو ربما خشي أن ينقسم الإخوة في الرأي ويختلفوا وتكون الفتنة.
9: هذه ليست حجة، كان عليه أن يقاوم ما دام واثقا بأنه على الحق.
8: على كل الأحوال النتيجة واحدة، اتفق الإخوة على الاستئثار بالخير وحرمان الفقراء.
6: وماذا حدث بعدها؟
8: ليس هذا وقته يا زياد، لا يمكن أن نكون في الأراضي المقدسة ثم لا نؤدي العمرة لله. هيا بنا لنزور مكة المكرمة.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا معنا. الشيخ محمد صديق المنشاوي لقب بأمير وريحانة القرآن الكريم. ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي بقرية البواريك بمدينة المنشاة التابعة لمحافظة سوهاج في جمهورية مصر العربية في العام 1919، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره، حيث نشأ في أسرة قرآنية عريقة، فأبوه الشيخ صديق المنشاوي هو الذي علمه فن قراءة القرآن الكريم. وقد وضع أبوه الشيخ صديق المنشاوي هذه المدرسة العتيقة الجميلة والمنفردة بذاتها، وبإمكاننا أن نطلق عليها المدرسة المنشاوية، فأخذ منها الشيخ محمد أسلوبه وطوره بما يناسبه، فصار علما من أعلام خدام القرآن الكريم. وقد استمد الشيخ محمد من تلك المدرسة الكثير الذي كان سببا في نجاحه بعد صوته الخاشع. ولقب الشيخ محمد صديق المنشاوي بالصوت الباكي، ويعتبر واحدا من رواد التلاوة، إذ تميز بأسلوب متميز وحزين بتلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ذا عصيت الشيخ المنشاوي ولقي قبولا حسنا لعذوبة صوته وجماله وانفراده بذلك، إضافة إلى إتقانه لمقامات القراءة وانفعاله العميق بالمعاني والألفاظ القرآنية. وللشيخ المنشاوي تسجيل كامل للقرآن الكريم مرتلا، وله أيضا العديد من التسجيلات في المسجد الأقصى والكويت وسوريا وليبيا، كما سجل ختمة قرآنية مجودة بالإذاعة المصرية، وله كذلك قراءة مشتركة برواية الدوري مع القارئين كامل البهتمي وفؤاد العروسي. ويعد محمد صديق المنشاوي من أشهر القراء في العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، وقد حكى بنفسه هذه القصة أنه كان مدعوا في إحدى السهرات عام 1963، وبعد الانتهاء من السهرة دعاه صاحبها لتناول الطعام مع أهل بيته على سبيل البركة، ولكنه رفض، فأرسل صاحب الدعوة إليه بعضا من أهله يلحون عليه فوافق. وقبل أن يبدأ في تناول ما تقدم إليه من طعام، اقترب منه الطباخ وهو يرتجف من شدة الخوف، وهمس في أذنه قائلا: يا شيخ، سأطلعك على أمر خطير، وأرجو أن لا تفضح أمري فينقطع عيشي في هذا البيت. فسأله عما به فقال: أوصاني أحد الأشخاص بأن أضع لك السم في طعامك، فوضعته في طبق سيقدم إليك بعد قليل، فلا تقترب من هذا الطبق أو تأكل منه. وقد استيقظ ضميري وجئت لأحذرك، لأني لا أستطيع عدم تقديمه إليك، فأصحاب السهرة أوصوني بتقديمه إليك خصيصا تكريما لك، وهم لا يعلمون ما فيه، ولكن فلان، ولم يذكر اسم الشخص، أعطاني مبلغا من المال لأدس لك السم في هذا الطبق دون علم أصحاب السهرة، ففعلت، فأرجو ألا تبوح بذلك فيفتضح أمري. ولما تم وضع الطبق المنقوع في السم، عرفه الشيخ كما وصفه له الطباخ، وادعى الشيخ بعض الإعياء أمامهم، ولكنهم أقسموا عليه، فأخذ كسرة من الخبز كانت أمامه قائلا: هذا يبر يمينكم، ثم تركهم

وفي ذات يوم رفض الشيخ المنشاوي دعوة وجهها إليه أحد الوزراء قائلا: سيكون لي الشرف الكبير بحضورك حفل يحضره الرئيس المصري عبد الناصر. ففاجأه الشيخ محمد صديق بقوله: ولماذا لا يكون هذا الشرف لعبد الناصر نفسه أن يستمع إلى القرآن الكريم بصوت محمد صديق المنشاوي؟ ورفض أن يلبي الدعوة قائلا: لقد أخطأ عبد الناصر حين أرسل لي أسوأ رسله. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. قال عنه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي: إنه ورفاقه الأربعة مقرؤون، الآخرون يركبون مركبا ويبحرون في بحر القرآن الكريم، ولن يتوقف هذا المركب عن الإبحار حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليها. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وأخيرا فإن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان على رأس قراء مصر في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، مع القراء أمثال الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم من القراء، وما زالوا إلى يومنا هذا على رأس القراء لما كان عندهم من رونق في صوتهم جعلهم يحرزون المراتب الأولى بين القراء. وقد تزوج الشيخ المنشاوي مرتين، أنجب من زوجته الأولى 4 أولاد وبنتين، ومن الثانية 5 أولاد و4 بنات. وقد توفيت زوجته الثانية وهي تؤدي مناسك الحج قبل وفاته بعام. وفي العام 1966 أصيب بمرض دوال المريء، ورغم مرضه ظل يقرأ القرآن حتى رحل عن الدنيا في يوم الجمعة 5 ربيع الثاني 1389 هجريا، الموافق 20 يونيو 1999.

معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: المستقبل FM 91.7.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
0: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.
4: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
3: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
4: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: طفولة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بركة في كل شيء.
1: في بادية بني سعد كانت حليمة مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم ترى من بركة هذا اليتيم ما لم يكن يخطر ببال، فالخير يدر عليها من كل ناحية، والبركة تحل عندها في كل شيء. وهكذا ظلت حليمة عامين كاملين وهي في كل يوم ترى عجبا من بركة هذا اليتيم، حتى أتمت مدة رضاعه وأصبحت لابد لها من العودة به إلى أمه، فجاءت به إلى آمنة وهي أشد ما تكون راغبة في بقائه معها.
0: سرت آمنة لما رأت وليدها وقد أصبح ناميا ورابيا، حتى لا يخيل للمرء بأنه ابن 4 سنين وهو لم يتجاوز 2 سنين بعد، فشكرت لحليمة وأكرمتها على عنايتها وإخلاصها. كانت حليمة حريصة على بقاء الغلام معها لما رأت من بركته، فكلمت أمه قائلة: إني والله لا أخشى عليه وباء مكة، فهلا أذنت لنا أن نعود به مرة أخرى إلى البادية حيث الهواء النقي والجو المنطلق والفضاء الرحيب حتى يشتد عوده؟ فوافقت آمنة، فشكرت لها حليمة وعادت بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى البادية فرحة مسرورة.

0: ومثلما كانت حليمة سعيدة بعودة رضيعها معها إلى البادية، كان الرضيع كذلك فرحاً مسروراً بالعودة إلى البادية بعد أن ألفت عيناه فضاءها الرحب، وألفت نفس حياة البساطة التي تلائم طبيعة الأطفال بما فيها من الحرية، حيث يدرج الطفل ويمرح على الرمال السهلة والبطاح الواسعة والأرض المنبسطة. مداعبة حليمة وابنتيها للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: كانت حليمة تداعب النبي صلى الله عليه وسلم وتراقصه وتناغيه كما تفعل الأمهات مع الأبناء وتقول: يا ربي إذا أعطيته فأبقه، وأعله إلى العلا ورقه، واتحظ أباطيل العدا بحقه. أما الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فكانت تعتني به وتحمله معها إلى المراعي حيث ترعى الأغنام، فإذا اشتد الحر وطال الطريق حملته، ثم ترسله أحياناً فيدرج وراء النعاج والخراف يحوشها بعصاه، وقدماه الصغيرتان تغوصان في الرمال السهلة الكثيفة فيكبو فوقها ثم ينهض حتى تدركه أخته الشيماء مرة أخرى وتأخذه بين ذراعيها وتضمه إلى صدرها وتطبع على خده قبلة الحنان وتقول: هذا أخ لي لم تلده أمي وليس من نسل أبي وعمي.
0: وتقول أيضا: يا ربي أبقي أخي محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطه عزا يدوم أبدا.

0: كانت حليمة شديدة الرعاية ليتيمها، شديدة العناية به والخوف عليه، تخشى عليه الحر والبرد وتلاحقه بعينيها وتحوطه بعنايتها ورعايتها. أفزعها الحر ذات يوم، فخرجت تطلبه في وقت الظهيرة بعد أن استراح الناس وآوت الأغنام إلى الظل، وقد خشيت عليه وهج الشمس المحرق، فوجدته عائدا مع أخته الشيماء، فجعلت تلوم ابنتها وتقول في ألم وغيظ: في هذا الحر يا شيماء؟ فقالت أخته: لا تزعي يا أمي، فوالله ما وجد أخي حرا، لقد وجدت غمامة تظل حيثما ذهب، إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت. جميل بأجمل منه.
1: لقد كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالجميل وأشدهم مكافأة عليه، فلم ينسى لأمه التي أرضعته من ثديها وغذته بلبنها أن لها عليه حق الأم على ولدها، وكذلك لم ينسى لقبيلتها بني سعد ابن بكر ابن هوازن، فظل دائما يذكر أنه نشأ في باديتهم وتربى بينهم، وكان له منهم إخوة وأخوات وآباء وأمهات وأهل عشيرة. قدمت حليمة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أظهر الله الإسلام، وشكت إليه حالها وما تلاقيه من شدة العيش في البادية، فكلم لها خديجة فمنحتها بعيرا وأربعين شاة وردتها مكرمة إلى أهلها.
0: واستأذنت عليه مرة أخرى فأذن لها صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت عليه قام لها متهللا يقول: أمي أمي، ثم بسط لها رداءه وأجلسها عليه وجعل يلاطفها ليشعرها بأنه لم ينس لها ما غمرته به من حنانها، ثم سألها عن حاجتها فقضى لها ما أرادت.
1: في غزوة حنين لما انتصر المسلمون على هوازن وغنموا كثيرا من أموالهم وسبوا كثيرا من نسائهم وذراريهم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر قدوم هوازن كي يرد لهم ما كان قد غنمه المسلمون، ولما يأس من قدومهم قسم أموالهم وسباياهم بين المسلمين. ثم أتى إليه بعد ذلك وفد من هوازن يرجون أن يعفو عنهم ويرد إليهم أموالهم وأولادهم ونساءهم، وكان فيهم عمه من الرضاعة، فاستشفعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى النبي يعلن خضوع القوم وإسلامهم.
0: فقال صلى الله عليه وسلم: لقد انتظرت وتمهلت انتظارا لمجيئكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون، فقسمت السبية، فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وأسأل لكم الناس. فرد عليهم ما كان له ولبني عبد المطلب، وجعل يرغب الناس ويترضاهم حتى ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أروع الأمثال في حفظ الجميل لصاحب الجميل.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم.

0: المراد من هذه الآية إثبات ضعف الإنسان وأنه يهتم بمصالحه الخاصة فقط، بحيث تنسيه ذكر الله سبحانه وتعالى.
1: أي أن الإنسان لا يتذكر الله تعالى إلا في الأوقات الحرجة التي تجتابه. هذا شأن الإنسان الضعيف الإيمان، فعليه أن يؤمن بالله تعالى وأقداره في جميع الأحوال، سواء كانت الدنيا له أم عليه.
0: وتهدف هذه الآية أيضا إلى محاربة الشرك الذي يلتجئ إليه الإنسان في الأوقات العادية وينفيه عنه وقت الشدة والضيق، وإذا انكشف هذا الضيق وزالت عنه هذه الشدة برحمة الله وقدرته، يعود ذلك الإنسان الضعيف ويعلل سبب زوال الضيق والشدة بأمور عقلية يبتدعها من عند نفسه، ويوقع نفسه بالشرك مرة ثانية.

0: اللهم نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونستغفرك مما نعلم، ونسألك خير ما نعلم، إنك علام الغيوب. نحمدك على ما شرعت لعبادك من الفرائض والنوافل، وعلى ما مننت به من نعمائك.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك، أن تصلي وتسلم وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

حج وصلاة وصيام وزكاة وشهادة، هي ذي أركان الإسلام تشعرنا بسعادة. تأتي وتروح الأعوام ويظل ضياء الإسلام، عين الخالق كيف تنام من ينشر عدلا ووئام. حج وصلاة وصيام وزكاة وشهادة.

إلهي، أرزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة. يا الله، وسع علي رزقي وغير سوء حالي إلى أحسن الأحوال، واقضي عني الدين، إنك على كل شيء قدير.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة في هذا الشهر الكريم منفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم. وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم. صدق رسول الله.
1: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

نرحب بكم أعزائنا المستمعين، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف من خلالها عند بعض المحطات التراثية التي حافل بها إرثنا الإنساني الأصيل.

أدب النصيحة في العراق القديم. أعزائنا المستمعين، يقول صامويل نوح غريمر صاحب كتاب التاريخ يبدأ من سومر، يقول إن الأدب السومري هو الأقدم في التاريخ، وقد احتفظت آلاف الألواح والتماثيل والأعمدة الحجرية والمزهريات وأحجار الطوب ومحاجر الأبواب ومستودعات المؤسسات، احتفظت بنصوص شعرية ونثرية رفيعة تحوي الكثير من المعلومات حول التاريخ والدين السومريين. ويجدر القول إن معظم الألواح الأدبية ذات القيمة العالية في دراسة التطور الفكري السومري ترقى إلى القرن 18 قبل الميلاد، بينما غالبية الأعمال المنقوشة كانت قد وضعت في قرون أقدم من ذلك. يركز أدب النصيحة الرافدين على مجموعة الحكم والأمثال والأقوال المأثورة التي أنتجها الأدب انطلاقا من الحياة اليومية ومن ضرورات البناء الاجتماعي، وبغية ترسيخ الأسس الاجتماعية لبناء الحضارة الجديدة، دأب المبدعون العراقيون الأوائل على توجيه جهدهم الإبداعي في مجال النصيحة نحو العناية بالعائلة باعتبارها الوحدة الأساسية لذلك البناء. ومما له دلالة عظمى أن تلك الحكم والأمثال لم تبقى أسيرة التشتت والعشوائية كما هو حالها في أيامنا، بل تأسست مدارس متخصصة وضعت في برامجها مهمة إعدادها وتنظيمها لغرض إدخالها في برامج التعليم المدرسي. فعلى سبيل المثال، تأسست المدرسة السومرية أي دبا، أي بيوت الألواح، والتي استقطبت رجال العلم والثقافة للقيام بمعاينة وترتيب وإعداد تلك الأقوال ووضعها في متناول المدارس بعد تصنيفها على شكل مجاميع حسب اختصاصها. ولم يقتصر أمر هذا النوع من الإبداع على نشاط المبدعين السومريين، بل إن الأقوام الأخرى التي شاركت في العيش في ربوع وادي الرافدين أعطت تكويناتها الأدبية في هذا المجال. لقد تابع الأكاديون والبابليون والآشوريون السير على خطى السومريين وأضافوا مساهماتهم في إغناء هذا الأدب العريق. في هذا الإطار

نلاحظ مستمعي كريم أن مجموعة الأمثال والأقوال المأثورة والحكم القديمة الخاصة بالعائلة قد ركزت على ثلاثة محاور، هي الزواج، الأطفال والعلاقات الأسرية، والموقف من العمل والإنتاج ضمن قيم بناء الأسرة. فيما يتعلق بالزواج والأطفال، يصف وضع الحكمة السومري الشخص العازب بأنه متهرب من المسؤولية وأنه عاجز عن تحملها، فيقول: إن الذي ليس له زوجة أو ولد لا تحتمل أنفه القيد. ورغم أننا قد نفهم أن هذا النص يصور الزواج وكأنه قيد يغل رقبة المتزوج، إلا أن النص الأكدي الذي جاء لاحقا كان أشد وضوحا في توجيه النقد للعازب، حيث جاء على الصورة التالية:

إن الشخص الذي لا يعول زوجة ولا يعول ابنا إنه شخص لا يؤتمن، ذلك الذي لا يعول إلا نفسه. وتصف حكمة أخرى المرأة غير المتزوجة بأنها كالحقل غير المزروع، كما تشير حكمة آشورية جاءت لاحقا إلى أن تلك المرأة تشبه المنزل الذي ليس له صاحب. إن المرأة من غير زوج كالحقل من غير زرع، أو المنزل بدون صاحب كالمرأة من غير زوج. على أننا نرى أن الحكيم السومري استطاع الارتقاء بالفكرة إلى مستوى آخر من التطور، فشدد على فكرة الاختيار الحر من الزوج لزوجته، كما أعطى الزوج أيضا ذات الحق في الاختيار. وكما يتضح فإن فكرة حرية الاختيار في الزواج تتكرر كثيرا في الأدب السومري وكذلك البابلي والآشوري، بل إن كثيرا من هذه الحكم والأمثال تشير إلى وجود علاقة ما بين الزوجين قبل الزواج والخطوبة، حيث يتودد الفتى لفتاته ويعيدها بأنه سيحقق لها المنافع والرفاهية التي تحلم بها إن وافقت على الزواج منه. كما أن هناك العديد من الأقوال على ألسنة الفتيات يحددن فيها مؤهلات ومواصفات الزوج المستقبلي، ولعل أهم شيء يذكرنه في هذا الصدد هو أنهن يرغبن في ألا يكون الفتى بخيلا. في هذا الإطار مستمعين الأكارم، لا نستطيع تجاوز قصيدة الغزل الجميلة التي تصور لقاء ديموزي أي تموز مع أننا، وهي عشتار، والتي تعني سيدة السماء، حيث تروي عشتار أن تموز قد مسكها من يدها وعنقها بينما كانت هي ترقص وتغني في جولتها حول السماء، لكنها حاولت التخلص منه بدعوى أنها لا تستطيع أن تبرر تأخرها لأمها، إلا أنه دبر لها حيلة بأن تدعي لأمها أنها كانت مع صديقتها. في نهاية القصيدة يذهب هو إلى الأم ويخطب عشتار منها، وتوافق هي فيتم الزواج.

أما المهر أعزائي المستمعين فلم يكن إجباريا في العراق القديم، فقد يقدم الشاب أو والده مبلغا من المال إلى والد العروس، إلا أن من الشائع أيضا أن المهر لا ضرورة له في تلك الحقب، كما أن هناك بعض الهدايا المالية تقدم إلى والد الزوجة، وهي تختلف من عائلة إلى أخرى ولا تحكمها قاعدة ثابتة، لكن المهم في نظر القائمين على الزواج هو المسؤوليات التي تترتب عليه. يقول صاحب الحكمة الأشوري: إن من تحب سوف تتحمل نيرة، أي قيد الزوج، وهناك أيضا ما يسمى في زماننا بزواج المصالح. ففي زمن حمورابي مثلا حصل أن يقوم والد الشاب باختيار خطيبة ابنه، ثم يحصل الاتفاق بين العائلتين. مما يستحق الذكر في هذا المجال أن المرأة ضمن هذه الأجواء قد حظيت بالتكريم البارز من قبل أطراف عملية تكوين الأسرة العراقية القديمة، وقد تضمن العديد من الأمثال فحوى ذلك. يقول مثل سومري: المرأة مستقبل الرجل، بل إن أقوالا مأثورة أخرى كرست لتذليل المرأة وليس لمجرد تكريمها. فيقول مثل آخر: إن الدقيق الفاخر يخصص للنساء، وقد بلغ التدليل شوطا مبالغا فيه في بعض الأحيان. فعلى لسان امرأة يقول المثل: يقوم زوجي الحبوب من أجلي، ويوزعها ابني من أجلي، هل يمكن أن يزيل زوجي العزيز العظام من السمك من أجلي؟

ويلاحظ أيضا أعزائي المستمعين أن العراقي القديم كان شديد الاهتمام بالمدرسة وبتعليم أبنائه وبحثهم على السعي واكتساب المعرفة، ومما لا شك فيه أن هذا الاهتمام الشديد في هذا الجانب كان وراء الإنجازات الحضارية الكبرى التي حققها العراقيون عبر مراحل التاريخ. يقول الأب لابنه: اذهب إلى المدرسة، وقف أمام معلمك واسمع دروسك، واحضر إلى المنزل بعد ذلك، ولا تتجول في الشوارع، وعندما تمشي في الشارع لا تنظر في كل الاتجاهات. كما حرص أدب النصيحة العراقي القديم على تأكيد أهمية العمل في حياة الإنسان، وشدد على تمجيده وعلى اعتباره هوية حقيقية للإنسان. يقول المثل: إن من يكسب رزقه بيده يقابل بالتقدير. وهناك أمثلة أشورية تؤكد على أهمية بذل الجهد والتوجه للعمل، وهناك حكمة ذات دلالة خاصة في تاريخ المنطقة اللاحق. تقول هذه الحكمة: جهز نفسك وإلهك سيساعدك. ويلاحظ أن مضمون هذا القول شديد الشبه بحديث قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين استشاره أحد المسلمين فيما إذا كان عليه ترك راحلته بعناية الله يرعاها دون أن يربطها أو يثبتها في مكان محدد، فقال له النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل على الله، أي أن الله سبحانه وتعالى سيساعدك، شرط أن تتجه بنفسك إلى العمل. إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لكم منا أطيب الأمنيات، وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: ابدي يومك على المستقبل FM.

بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: الصباح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

This is a Mustaqbal University Radio. Radio. 91.7 FM.

الإعداد وتقديم أزل الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو.

صباح الخير لكل قلب يصحى على أمل جديد، صباح التفاصيل الحلوة والوجوه اللي تحاول تبدأ يومها بابتسامة رغم التعب. هنا مو بس برنامج صباحي، هنا مساحة حتى نشارك بيها الحكي، الفكرة، الضحكة، وحتى اللحظات البسيطة اللي تصنع يومنا. من هالإذاعة نقول لكم خلوا صباحكم أخف وأهدأ وأقرب للأشياء اللي تحبوها، وياكم نرافق الطريق بالقهوة والشغل والدراسة، ونبدأ يوم جديد بكل حب وطاقة جميلة. أهلا وسهلا بكم، ويلا نبدأ صباحنا السوا.

أكيد نرجع نصبح عليكم ونقول لكم صباح الخير، صباح العافية، صباح الهنا، صباح الأشياء الجميلة الحلوة. دائما احنا بالتالي بشر، ونمر بوعكات، ونمر بأزمات، ونمر بأشياء مرات يضيج خلقنا، ومرات مثلا نزعل على أحد الأصدقاء، ومرات تصير مشكلة هم نزعل على أحد اللي مرات من أحد عائلتنا. فبالتالي لازم تصير هاي الضوجة، أو مرات مثلا واحد يأخذ على خاطره، أو مرات واحد يمر بمشكلة معينة ويضوج عليها. بالتالي أنا دائما أقول لكم أصنع لنفسك، أصنع ليومك يعني ولو ساعة بهذا اليوم، ولو دقائق بهذا اليوم، أصنع لنفسك طاقة حلوة، طاقة إيجابية. اتذكر اليوم شنو اللي منتظرك، أو مثلا أنت سوي لنفسك أشياء حلوة. شوفوا أنا قبل فترة أحد المتصلين قال أني من أمر ب يعني أزمة صحية، أزمة نفسية، أتوجه مباشرة للرياضة، يعني مو إلا أروح الجيم وما أعرف إيش، يقول أركض، أتمشى، وبداية من الصبح. فخلوا هذه عندكم، مثلا تشوفون نفسكم شوية متضايقين، أطلع أتمشى، أشتم هوا. وبالمناسبة اليوم الهوا والجو كلش حلو ولطيف، ويسوي واهس ويحسسك بشعور كلش جميل. هذا واحد. الشيء الثاني، مرات لمة العائلة، لمة الأصدقاء، لمة الحبايب، هذا هو بحد ذاته هو هذا علاج نفسي. فلت مثلا مرات تمر بوعكة وتقول ما أريد أحد، أو لحد يجيني، أو ما لي واهس أقعد يم أحد، بالعكس اتقربوا من الناس، الناس اللي انت تؤمن بيهم وثق بيهم، والناس اللي يسمعوك بحزنك قبل فرحك، الناس اللي يكونون وياك بأدق التفاصيل. دائما يعني انت مو طاقة سلبية تروح عليهم، انا مرة دائما اقولكم ابتعدوا من الناس السلبيين، لا، لكن هذه حاجة، حاجة اليوم، الصديق لصديقة، الأخ لأخوه، البنت لأمها، لأبوها، لأختها، فهذه حاجة وإحنا كنا نمر بيها. فخلي أحد من أقربائك، أصدقائك، أهلك، ناسك، هو يكون قريب عليك، ويكون خليل روحك، ويكون هو مصدر إلهامك اليومي من بعد رب العالمين. أكيد إيش قد حلو اليوم من واحد يصبح ويقول يا الله أنا اليوم سلمتك أمري، ودبرت كل أحوالي إليك، واليوم أني وعائلتي ويومي بكل سلبياتي وإيجابياتي اليوم يمك. لكن بالتالي نحتاج أحد نقعد وياه، ندردش وياه، نسولف وياه، نفضفض له شوية. دائما خلوا عندكم شوية طول خلق، الحياة ترى تمشي. مرات نشوف صور صار لها 10 سنوات، 5 سنوات، تقول يا باخ هاي ذاك اليوم. ومرات كل ما تمر بموقف معين تذكر قول هذا الوقت راح يعدي، هذا الوقت راح يمشي، هذا الوقت راح يجي وقت غيره، وأقعد على هذه أقعد بهذه القعدة وأني أتذكر هذه الأيام وأقعد أضحك عليها. دائما أكو أشياء حلوة بحياتنا، لابد ما أكو طفل يبتسم لنا الصبح اللي كان من العائلة، من الجار، من الشارع، لابد ما أكو مثلا يصادفك فد رجل كبير بالسن يندعي لك بالشارع وهو حتى ما يعرفك، أو امرأة، أهلك، ناسك، أحبابك. فخلي دائما
يومك طيب ولطيف وهادئ وممتع، وابتعد كل البعد عن السلبيات، طلع اللي بداخلك، دردش. انت من النوع الكتوم ما تسولف لأحد، اطلع اتمشى، اطلع اشتم هوا، انطي ريست لنفسك. الحياة مو كلها عمل ودوام ومشاغل. هسام واحد يسمع يقول لك وش أوكل يعني عيالي، وهذا هو يوم، وحتى مو يوم كامل، ساعات بسيطة لنفسك انطيها، واصنع لنفسك انت جوك الخاص، وقتك الخاص، نفسك لها حق عليك. نتمنى لكم ان شاء الله اليوم حلو وجميل وممتع وراقي، وهسا نروح ويا فواصل زيكو الحلوة حتى تغير من مود اليوم، ونقولكم صباح الخير مرة ثانية.

وننتقل وياكم إلى استعراض برامجنا لهذا اليوم. اليوم حوار خاص مع الزميل أحمد عماد الساعة 10:30، وعدنا اليوم الساعة 5 أزهار الكندي والأبراج الزميلة المتألقة، والساعة 9 ويا مهند العزاوي وأشعار الجميلة اللطيفة وبرنامج ويا مهند. أما مطرب اليوم الساعة 3 هي المطربة نجوى كرم.

طبعا قبل ما ننتقل لجديد الأغاني خلي أقرأ تعليقات الفيسبوك. علي البابلي يقول صباح الخير، صباح الورد عليك يا علي. طيبة علي تقول صباح الورد والياسمين، أهلا طيوبة صباح الورد. وتقول صباح الورد ست أزولة، وأجمل صباح على مخرجنا زيكو، شكرا إليك يا طيبة. وحوراء تقول صباح الخير والعافية، وصباح الخير للجميع، وتقول صباحكم ورد بكل ألوانه، وتقول صباحكم عسل، شكرا يا حور، شكرا جزيلا. وطيبة تقول ممكن أستاذ مصطفى يسمعنا كاظم الساهر امشي بهداوة، هاي طيبة تقول. حوراء تدزلنا كيوي وتفاح ومانجا ورقي وفراولة، اليوم ما أعرف اليوم مش عدها ويا الفواكه وورد، شكرا لك يا حورة. الباشا العراقي يقول صباح الخير على أجمل وردات المستقبل، صبحك الله بالخير والعافية يا العراقي. حسين شافي يقول صباح الخير والعافية عليكم يا كادر إذاعة المستقبل وعلى مستمعيكم، أخوكم أبو شمس. أهلا أبو شمس نورتنا، وصباح العافية عليكم، وصباح الورد والأوقات الطيبة إن شاء الله، وخميس مبارك عليكم إن شاء الله وعلى عوائلكم الكريمة. ومن تعليقات الفيسبوك نروح لجديد الأغاني. أو أول أغنية هنا الريان، أنا يا شوق مشتاق، ألحان وكلمات عباس الجبوري.

والأغنية الثانية وجديد الأغاني لهذا اليوم ليالي عمر، تقول مليت من الانتظار، كلمات خالد جمال والحان عبد الله الزناتي.

ونروح لآخر جديد الأغاني لهذا اليوم، ميرنا حنا المالديف، كلمات فضل، ألحان زياد يوسف.

ليش نحب السكر؟ من تاكل شي حلو ليش فجأة تحس بمزاج أحسن؟ السبب مو بس الطعم، الدماغ يعتبر السكر مصدر طاقة سريع، لذلك من يدخل للجسم يفرز مواد تنطي شعور بالراحة والسعادة. وقديما الإنسان كان يحتاج طاقة بسرعة حتى يعيش ويواجه الجوع، فصار الدماغ يكافئنا كل ما ناكل أشياء حلوة. لهذا مرات نرغب بالحلويات من نكون متوترين أو تعبانين، لأن الجسم يريد دفع طاقة ومزاج بسرعة. بس المشكلة الإفراط بالسكر يخلي الجسم يتعود عليه ويطلب أكثر وأكثر. يعني حبنا للسكر مو مجرد دلع، إنما جزء قديم من طريقة عمل الدماغ والجسم. طبعا بالمناسبة الحمد لله أنا ما أحب الحلا ولا أحب شيء بشكر، الحمد لله. ما أحب الشاي هواي بس الصبح الحمد لله. وعلي البابلي يقول دزينا بيض وهم برجر باقلة وبيض، أنا أدز لكم لو أنتم تدزونا، لو من يدز منه؟ ها علي البابلي يقول الحورة دزينا، ليش على الباب الإخوان تدزلها؟ غيوثي صباح العافية عليك وعلى كل من يسمعنا. حيدر الحسناوي يقول صباح الورد عليكم جميعا، رب يحفظكم ويوفقكم، أحلى قناة وأحلى كادر برنامج على هواكم. ونقولكم شكرا لكم. ومن ليش وليش نروح فاصل حتى نرجع ونروح أخذكم فرة حول العالم.

طبعا دكتور بشار يقول صباح الخير على كادر إذاعة جامعة المستقبل المميز، أغنية صباح الخير يا خلي ما أحبها، مروتكم بعد لطلعوها، والله حلوة والله حلوة. لعد إحنا نقول للمخرج نقول لها يومية، أنتم من تسمعوها يعني هذا زيكو موجود، ومن تسمعون غيرها يعني لو قزويني لو عرفان، بس خلي هي لزيكو، وبس إحنا نحبها الصراحة لأن نعتبرها يعني لكل مخرج إلى يعني سياسته الخاصة، بصمته الخاصة الصباحية بالبرنامج، فهذه البصمة الصباحية لزيكو. وهسه وين نروح زيكو؟ فرة؟ يلا خلي نفتر بيكم ونشوفكم انتم اليوم شو تريكتوا، ونشوف اليوم الإيطاليين اليوم هم شو تريقوا، ونروح لجولة حول

وحول العالم اليوم الصباح عند الإيطاليين سريع، لكن بطقوس ثابتة ما تتغير. أغلب الناس يبدون يومهم بفنجان أسباريسو سريع وهم واقفين عند بالمقهى، ويأخذون يعني هيك شربة شوي يعني على كيفهم بالقهوة، يعني هم يحبون يتمتعون بها ويكملون يومهم مباشرة. الفطور يكون خفيف جدا، كرواسون، قهوة أسباريسو أو كابتشينو. والغريب بالثقافة الإيطالية أنه من تطلب الكابتشينو بعد الساعة 10 صباحا، هذا يعتبر شيء مو طبيعي عندهم، لأن هم يشوفون الحليب هو ثقيل ويكون فقط بالصباح. بعد هذا الوقت الناس تتحول للأسباريسو السريع فقط. الإيطاليين يعتبرون القهوة هو مو مجرد مشروب، بل هو طقس يومي سريع وينطي دفعة للحياة. سؤالنا الصباحي، أنت تحب تشرب قهوتك بسرعة بسرعة لو على كيفك وبرواق وعلى راحتك؟

حوراء دازة ورد وما اعرف ايش يقولها بمكان الورد، دز برقر، دز بيض، دز باقلة ودهن. هذا العراق الصحيح، هذا الريوق العراقي. والروح لفاصل ونرجع وياكم.

0: طبعا شكرا للتعليقات، شكرا لكم. بس دكتور بشار يقول بدلوا زيكو حتى ما تطلع بعد زيارخون، بدل الأغنية ليش نبدل زيكو. الباشا العراقي يقول كل برامج إذاعة جامعة المستقبل جميلة وممتعة، وخصوصا برنامج على هواكم، وفقكم الله لكل خير. شكرا لك يا عراقي. طيبة علي تقول كل مخرج إلى مودة أغاني زيكو، تخبل بس يحب حاتم العراقي. تحب حاتم العراقي زيكو صدق؟ اكتشاف جديد لزيكو، أنا ما أدري يحب حاتم العراقي، لأن زيكو كل الأغاني هو أنا أشوفه يعني يحبها، فما بس ما أشوفه يطلع يعني هو حاتم العراقي. ها صدق يقول دائما اختم بحاته، لعد احتمال انا فاصلة عنك. والروح وين عيني؟ الروح الموضوع الحلقة اليوم مو بس مهم، فوق المهم ايضا. خلوا كل اذاني شلون، كل اذان صاغية اليوم، انتظروا الموضوع وعلوا الراديو وسمعوا الموضوع وسمعوا الاستطلاع حتى تشاركون ويانا وحتى تنطون رأيكم، لأن اليوم الموضوع مختلف ومهم أيضا. فاصل ونرجع للموضوع. يعني هسا روح الفاروق لو شنو؟ روح الفاروق يقول زيكو، يقول خلي الموضوع هسا يا فاروق وبعدين انتي طقطق الموضوع على كيفش. خلوا نروح مع الزميل فاروق الجمل ونشوف استطلاع اليوم شي يقول.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: سؤال سريع جاهز؟
2: جاهز.
1: هم الناس نفسهم اللي على السوشيال ميديا بالواقع لو يختلفون؟
2: أعتقد يختلفون.
1: زين هي السوشيال ميديا شو تغير بيهم؟ طباعهم عاداتهم، يعني شنو اللي لاحظته أنت؟
2: يعني انه احس شخصيه غير شخصيه.
1: ليش برايك؟
2: ما اعرف، بس مو الكل، البعض
1: يعني. وتعرف ناسهم وهم نفسهم بالواقع على الميديا؟
2: يعني انا اعرف ناس هم بالسوشيال ميديا هم بالواقع نفسهم.
1: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: سؤال سريع جاهزه؟
3: جاهزه.
1: برايك الناس اللي نشوفهم على السوشيال ميديا هم نفسهم الناس الموجودين بالواقع لو يختلفون؟
3: لا يختلفون، يعني اكو اشخاص يتقمصون شخصيات هي مو شخصياتهم، ما موجوده اصلا بيهم. وكو أشخاص بس هي بالنسبة كلش قليلة لا، نفس الشخصية تشوفها بالواقع وبالمواقع.
1: زين برأيك شنو الشيء اللي غيرت السوشيال ميديا بالناس؟ يعني غيرت بحياتهم طبيعي، شنو الشيء اللي غيرت الميديا؟
3: يعني خلتهم يعيشون حياة مو حياتهم، تحس السوشيال ميديا يعني سبقة الزمن، قامت تخلي البنات هم صغار تلقيها عمرها 25 سنة سيارتها ذيك السيارة وعدها بيت وعدها شقة بأحسن مكان، بينما هو مو هاي الحياة الطبيعية. يعني الحياة الطبيعية عود من يصير عمرك 35 سنة ممكن تمتلك وظيفة مستقرة، ممكن بال45 بال60 سنة يلا توصل للثراء الفاحش أو ممكن حتى ما توصل. فتشوف إنه يعني السوشيال ميديا وكأنه مسابقة سرعة ومو حياتهم، يعني
1: صار انه ناخذ اي طريق مهما يكون في سبيل نوصل،
3: حتى نصير مثلهم ونوصل ونعيش هاي الحياه البرفكت، مع انه هي ابد
1: برفكت. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمه الله.
1: سؤال سريع جاهز؟
4: جاهز.
1: الناس اللي نشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي برايك هم نفسهم موجودين على الواقع لو يختلفون؟
4: لا يختلفون اكيد.
1: شنو يختلف بهم؟
4: تصنع المثاليه، صنعوا المثاليه امام الكاميرا، ورا الكاميرات شيء يختلف.
1: زين برأيك شنو الشيء اللي غيرت الميديا بالناس من ناحية حياتهم طبيعتهم تصرفاتهم؟
4: كلها قامت تطلب الكمال بسبب الميديا، كلها قامت تطلب الكمال وكلها تقسم على شيء وانا على شيء وقدام الكاميرات شيء ورا الكاميرا شيء، ما يدرون هذا، ما يعرفون انت شو يعني.
1: شكرا جزيلا.

0: ونرجع وياكم لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. برأيك الناس اللي على السوشيال ميديا يختلفون عن الواقع لو نفس شخصياتهم؟ طبعا شكرا للزميل فاروق الجمل على هذا التقرير. شوفوا أنا أقول لكم مو نفس الناس. ليش؟ أكو كل شخص إلى طابع مخفي أو خفي لكل إنسان. يعني ما من المعقول اليوم شخص ما تعرفه ولا يعرفك لكن فقط يعني السلام عليكم وعليكم السلام وهذا التواصل فقط، فما يعرف أنت اللي عندك شنو، يعني أطباعك شنو، مودك شنو، شنو اللي تحبه، شنو اللي يذكرها. والأكثر ذكروا المثالية، قالوا يعني يصير مثالي ويكون هو ولا غيره، ويكون هو فعلا، ويكون يشوف شلون ينصح وشلون يصير وشلون يبين نفسه، لكن هو بالواقع مو هيجي، فقط بالمواقع. فإحنا دائما اللي يقول نفس الشخصية هو احتمال دا يعبر عن نفسه، لأن أكو أشخاص هو نفس شخصيته بالمواقع وهو على الواقع نفس الشخصية ما متغير نهائيا. فطبعا نستقبل اتصالاتكم وردودكم ومشاركتكم لهذا الموضوع، حتى على الفيسبوك، حتى على البث المباشر، حتى أقرأ تعليقاتكم إن شاء الله. على الأرقام 0773-5-6-6-6-7 والرقم الآخر 0783-5-6-6-6-7. وموضوع حلقتنا هو برأيك الناس اللي على السوشيال ميديا يختلفون عن الواقع لو نفس الشخصيات، وإذا يختلفون أو نفسهم ليش، أو أنت واحد من هذول الشخصيات اللي أنت تختلف أو نفس شخصيتك بالضبط، أو أكو جانب خفي لشخصيتك. ألا ما أظن أكو اتصال ويانا يا زيكو؟ أكو اتصال ويانا، نقول ألو. صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح العافية.
1: صباح الخير عليكم على جميع كادر إذاعة المستقبل وعلى جميع المستمعين. وذاك يوم قلت شرح مع على وادي 23 عضي وقات الخبيبة. عم هي ماي قهوة
0: أنا أدري. يلا
1: والله العظيم قلت أستاذ مصطفى طرية، قلت 6:30 طلعت الدوم، طرية قلت 8:30 وقمت تحكين علي وكسوني جوعان.
0: لا وكرواسونة وقهوة
1: قلت تشاهد كرواسونة ما ادري شنو لا تجيبينها بعد الطارئ ذاك تاخذ ضيوف الفارسي ما ادري شنو هي مال
0: وتشربها على كيفك ومن بعد الساعة بالعشرة يعني عندهم فد اتيكيت خاص وبالريوق. احنا وين
1: احنا نضرب بالريوق احنا نضرب بالريوق كما نضرب بالغدا
0: والله العظيم. الساعة بالثنتين، الساعة بالثنتين يقول لك انا مشتي باكر بدي اروح اكل.
1: مو يقولون الدكاترة والعالم كذا تقول وجبة الفطور هي اهم وجبة للانسان.
0: عافية رحم الله والديك.
1: بعد انا اشرب قهوة وامشي شوية مخبل.
0: زين هاي وين تفيد هاي؟ هاي وين هاي؟ شلون هاي؟ مثل احد المستمعين يقول انا على بالصمون، انا واقف داخل صمون، انا ما اكلت للصمون.
1: ايوه هاي الماكينه هاي الصمونه بين يقرصن قبل لا يصير
0: هلا. اي عافيه. الله يسلمك. صباح
1: ان شاء الله دوم يا رب العالمين بحق محمد وال محمد.
0: لو علي
1: أبو شمس
0: أنا الأصوات يا أخي. أبو شموسة تسلم عينك. اليوم موضوعنا مهم أبو شمس. مثل ما هو إذا يحكي ويانا حاليا هو بالواقع، لو أبو شمس إلى جانب خفي ما يظهره.
1: أنا بالنسبة لي شخصيا
0: أي
1: الله العظيم مثل ما أحكي يا العالم أحكي يا عائلتي يا كل العالم. نفس ما تغير أبد على
0: يعني بالواقع وبالمواقع.
1: بالواقع وبغير الواقع، بالجانب الخفي وبالجانب قدام العين، هذا واقع أبد. أنا ما غير على شنو غيره. شوف الست، كل واحد يغير واقع، والله حشاكم وحش المستمعين.
0: أي
1: هذا منافق.
0: أي
1: منافق.
0: شوف أبو شمس، مرات
1: غير شايف إنه بس
0: نعم.
1: أنا مناسبة ديني لا شيء، أغير النغمة مع التليفون ومنتجي غير مناسبة غير، هذا منافق.
0: يعني أنت برأيك تقول له أبقى لنفس ما أنت؟
1: لا طبعا أبقى، أبقى بوجهك الحقيقي. أنت ليش تغير من على
0: مرات مرات مرات أكو أشخاص
1: مصطفى يرحم والديك
0: أبو شمس، مرات أكو
1: أيه.
0: أشخاص يقول أني مجبر اليوم أني أتماثل، أو اليوم أني مجبر أكون أغير من شخصيتي،
1: يعني
0: أغير من أسلوبي،
1: مجبر أصنع شخصية وأسويها وباشي من أتواجه بالحقيقة تطلع مو شخصيتي الحقيقية. شي قلوا لي أنت مثل شنو؟
0: أي
1: لا أنت ليش ما تبقى على شخصيتك الحقيقية؟ إنسان محترم، فقير، زنجيل، عندك مساوئ، عندك مش، أبقى على وجهك اللي أنت بيه. لابس الساعة، أو قلت لك مصطفى الربيع المطرب يقول ست وجوه، وما أنا أدري بعد هي جزء أكثر من ست وجوه.
0: شوف أبو شمس، مرات حتى المخطوبين
1: أي.
0: الأهل شو يقولون؟ يقولون خلنا نعطي فرصة للمخطوبين حتى تعرفه زين ويعرفه زين، لأن هو اللي إجانا مو نفس ما هو راح تعاشره بهذه الفترة، شهر ولا شهرين. أكيد اللي يريد يتصنع يصنع أسبوع أسبوعين، بس وراها ينكشف الوجه الحقيقي. فلهذا مرات إحنا ننطي فرصة.
1: وهواي انكشفوا ستي، هواي انكشفوا على حقيقتهم وتفلشت هاي الخطوبة.
0: زين ليش واحد اليوم يعني هو يخلي نفسه بهذا المأزق؟ اليوم ليش أنا اليوم أتصرف بهذا التصرف؟
1: والله والله أنا أبقى على حقيقتي، على وجه الحقيقي، على أخلاقي، على مبادئي. أنا ليش أصنع الوجوه الباقية وهي ما تليق بيك أصلا؟ أبقى على وضعك.
0: صحيح فعلا. شكرا لك أبو شموسة.
1: شكرا إلي.
0: شكرا، حياك الله. حياك الله، ممنونة من عندك أبو شمس الغالي، شكرا لك. وأكو اتصال آخر. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شلون مرود المستقبل؟
0: والله إحنا بخير، أنت شلونك؟
2: الحمد لله، شكرا والله بوجودكم إحنا بخير.
0: الله يسلمك ويحفظك وكل الهلا بيك.
2: سعد من بابل.
0: سعد شلونك سعد؟
2: خير وانتم طيبين.
0: الله يعزك ويحفظك سعد.
2: يعني.
0: موضوع اليوم اللي هو برأيك الناس اللي على السوشيال ميديا يختلفون عن الواقع، بس أنا اليوم أسألك عن سعد، يختلف عن السوشيال ميديا يعني بالواقع، يختلف عن المواقع لو هو نفس ما هو؟
2: والله يا أختي العزيزة، مثل ما تفضل أخونا أسقى بشوية، إحنا شوف يعني إحنا منافسين عليكم على إذاعتكم الراقية، ذولا كم واحد
0: أي
2: يعني المعزتكم بينا، ويا ريت الناس كلها تكون واضحة. يعني هسه الأغلب
0: أي.
2: إحنا بدون ما أعرف شو الصبح يعني مصحح الكلام، الإنسان إحنا أنا برأيي الإنسان اللي ما عنده مبدأ
0: أي
2: فاشل بالحياة. أي يعني الإنسان إذا بيجيك واحد زاد واحد اثنين، يعني هسه خلينا مشيهن عليه اليوم باتر ثلاثة، يعني على شنو؟
0: وبعدين انكشف. نعم.
2: أي ما بيها يعني لا سبايا ولا إنجاز، ولا أنا مخترع لوتي من راح أمشيهن عليه. يعني شو مخترع أنا من مشيت عليه يعني.
0: سعد مرات مرات أكو أشخاص تشوفه هو ينصح وينطي نصائح ويخلي حدود وما أعرف إيش، لكن من تجي للواقع مالته تتفاجأ بي، تنصدم بي. يعني إذا هو مثلا اليوم ينصح المرأة أو أني مثلا لازم أنت تحافظ على المرأة، أو لازم أنت مثلا تحافظ على عائلتك، ولازم أنت تطلع تشتغل، لكن بالواقع تشوفه مو هو هذا نفس الإنسان اللي حاط له صفحة ورا الكيبورد وقاعد يسولف بيها. ليش ما أكون نفس ما أني؟ يعني اليوم اليوم اليوم هذا التصنع، اليوم أكو أشخاص يجبرهم هذا التصنع، أكو أشخاص ينجبرون.
2: هسه 90-95% عندنا هذا الموضوع.
0: ليش؟
2: يعني ما أعرف أنا والله دايس.
0: مجاملة، مجاملات، هذا مجاملات.
2: إيه والإنسان هسه يعني المفروض يقلل النوب، إذا يريد يسلم يقلل احتكاكه بالناس وبالمجتمع الأفضل يكون على حد العمل وغيرها، لأنه ما لازم تروح لابو مرايا تعامل ويا هذا الولد شل بهالدوفة خلي أمورك مثل ما يقول حدية و... إلا تخلص حتى تخلص من التعب وال...
0: وبالتالي تكون نفس ما أنت
2: وطبيعتك تحس الناس كلها مثل مثل اللي بداخلك
0: أي.
2: زمان المقابل إذا أنصدم دي عكسي شل بهالدوفة فما أكون حذر وحدي و...
0: سعد هم واجهت بهم واجهت بحياتك هيك اشخاص شفتهم على على التواصل الاجتماعي هم غير وبالحقيقه غير
2: التواصل قليل ويا بس اثناء تعاملي ويا ناس يعني يعني هواي فاخذت يعني قرار و يعني يكون قليل حد العمل و
0: تتجنب تتجنب الاشخاص
2: وهو تتجنب حتى راحت بالك اول ما تقدر لأنه ما تقدر تتعامل بالأسلوب اللي
0: نعم.
2: هو يحبه
0: نعم لهذا تتجنبه أفضل نعم
2: فإحنا عندنا مصطلح يقول أطلع من الحمرة
0: أكيد أكيد عاشت إيدك يا سعد وشكرا لإتصالك خوي حياك الله يا هلا وميت هلا بك أهلا وسهلا اتصال آخر ألو
3: ألو صباح الخير
0: صباح العافية
3: تحياتنا لكم مود المستقبل الكادر مستمعينكم
0: الله يسلمك ويعزك من وياي
3: بخصوص علي علي من النجف
0: يا هلا بعلي اي علي
3: بخصوص المحور شوف هذا اللي صنع هو هذا السلاح الضعفاء خلينا نكون واقعيين
0: اي
3: للاسف يعني والانسان هو يعني انت اليوم هاي شخصيتك وطبيعتك فليش تصنع هاي الاشياء
0: مرات مرات مرات الحياه اليوميه تتطلب من عندنا بان احنا نتصنع او مطلوب من عندنا احنا نكون يعني بهذا التصنع
3: تصنع شيء جيد ما يخالف
0: اي
3: لكن احنا جاي نشوف اليوم الصناعه يعني بشكل سلبي على الاغلب
0: اي
3: خصوصا اليوم فئه الشباب اندرجت بهذا الجانب
0: احسنت شلون شلون يعني
3: يعني يحاول يعلم الناس وهو ما معلم نفسه
0: اي
3: او انه يحاول يجمل صورته او صوره المقربين اليه
0: اي
3: اي حتى كو بعض الشباب اقول له انت اليوم مثلا مثبت على حسابك مثل اسمك واسم مثل اسم عشيرتك محترمه فليش تنشر اشياء سلبيه وهاي تجي سمعتها للعشيره او للمدينه مثلا
0: أي.
3: حتى هذا الجانب هذا جانب سلبي حقيقي
0: اي
3: وانت عندك حساب وهذا الحساب مراقب ومتابع وله متابعين فانت اليوم مثلا متسمي على اسم قبيله او اسم مدينه معينه أو مثلا تخلي صفحه مثلا شخصية دينية وجاي تنشر منشورات سلبية الغاية من عتها شنو مثلا
0: أي.
3: أي.
0: زين علي علي اليوم احنا ليش يعني وصلنا لهذا الحال اليوم ليش احنا وصلنا لهذا التصنع احنا ليش وصلنا لهذه المثالية اللي عند الأشخاص هي ما موجودة
3: شوفي ست
0: ليش
3: أولا هاي المواقع اليوم
0: أي.
3: ما مراقبة تحتاج مراقبة اثنين تحتاج مراقبة من الأهل. ما جاي نشوف.
0: زين إذا هو عمره يعني بالثلاثينات أربعينات بعد يا أهل اللي تراقبه الله يخليك يا علي غير هو يكون مراقب لنفسه.
3: المقتربة في جهات إرقادية تراقبة. مو شرط الأهل.
0: زين هاي الجهات تظل هي بس قاعدة أشوف علي هي اليوم مو اللي هو ينشر محتوى يعني يكون. بيسب بيشتم بهذه لا مرات هذا الشخص مثلا تشوفه يحلل ويحرم وبكيفه تشوفه هو علامة لكن بالواقع من تجي تشوفه هذا الشخص هو مو نفسه تتفاجئ به
3: هي شوف الستازل تتبع ثلاث أشياء
0: أي.
3: أولا تربيته ثقافته وعيه ثلاث أشياء مرتبطة
0: أي
3: بنت تبع الشخص
0: اي تواجهت هذول الاشخاص بحياتك علي
3: والله اتجنبهم يعني نحاول جام دائما انصحهم يعني بعض الشباب قال ليش انت جاي تصنع هاي الشغله انت
0: زين ياخذ بنصيحتك يا اما هو يظل مستمر على هذا المبدا
3: على الاغلب ما ياخذهم للاسف
0: والله
3: ايه لو يغير صورته لو يخلف الصوره مثلا يعني حاله سلبيه او كذا
0: زين انت شو تقول لهم هسه اللي دا يسمعوك حاليا
3: والله احنا ننصحهم اقول له لا انت خليك على شخصيتك وعلى وضعك وعلى على مبدأك فلما ما عندك مبدأ بالحياة راح تفشل
0: أكيد
3: اليوم إذا مو اليوم باكر راح تنكشف
0: أكيد شكرا لك علي شكرا جزيلا وحياك الله ونروح فاصل ويزيكو وراجعين وياكم لموضوع حلقتنا اللي هو برأيك الناس اللي على السوشيال ميديا يختلفون عن الواقع لو نفس شخصياتهم

ورجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل، وشكرا للزميل المخرج على هذه الأغنية اللي شوية يعني تخلي تغير وامشي بهداوة، احكي بهداوة، اتصرفوا بهداوة الله يخليكم. وموضوع حلقتنا اللي هو برأيك الناس بالواقع وبالمواقع هم نفسهم؟ لو اكو اختلاف، هم واجهوكم هذول الناس؟ يعني تعرفت على شخص هو شفته بالواقع مثالي ونصائحه وكلامه، لكن بالواقع تصدمت به هذا الشخص، يعني صارت عندك صدمة، فلهذا أنت تجنبت جميع الأشخاص اللي على المواقع التواصل الاجتماعي أخذت عنهم صورة بأن هذول كلهم اللي موجودين هم يتصنعون أو يمثلون، بس يعني أو أم يعني أنت برأيك لازم أكو جانب خفي لكل شخص بينا؟ ويعني أكو أشخاص يقول لك أنا نفس ما أني، أنا أحكي وياك وأحكي ويا عائلتي وأني بدوامي وأني ويا أصدقائي وأني ويا الكل، أني هذا أني، أني ما أتغير. ومرات أكو أشخاص للأسف يتغيرون، يعني مثلا شون هسه مثلا من العمة تقولها لك أنا تقولها خليك بعيوني، تقولها خليك بعيوني، هذا حكي مواقع، لكن الواقع يختلف. لو تشنى مثلا تقولهم للعيال أو للرجال أبقى وياك على الحصيرة، أقعد على الحصيرة وكل شيء ما أطلب من عندك، هذا بالمواقع، لكن بالواقع هذا يصدم يعني. فهاي شوفوا الاختلاف يعني، فلا لازم ولابد أنه تبقى أنت على تفكيرك ورأيك وأسلوبك الخاص وكلامك، ولا تحاول تقلد يا أخي، لا تقلد، خليك نفس ما أنت، موش تشوف تقلد، موش تشوف تسوي. خليني نذكر بأرقام هواتفنا، سيقبان علي اليوم، سيقبان علي العمات والله. 0777

0: وصار الحكي للجنة. والله الله يساعد قلب الرجال والله العظيم، والله الله يعين الرجال. من صيح ها الجنة، والجنة صاحت ها أمك، وهو واقف شي سوى أهرب من فين. أكو اتصال ويانا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: شلون ست؟
0: الله يعزك، كل الهلا بيك، حياك الله.
1: الله يبارك فيك.
0: من وياي؟
1: أني حيدر.
0: يا هلا بحيدر. حيدر من وين؟
1: أني من السداب، السداب بالحلم.
0: يا هلا بحيدر. حيدر البارحة عندي برنامج بالليل،
1: نعم
0: المتصلين يمكن نصهم هم من السدة.
1: احنا دائما يعني انه متابعين قناتكم
0: الله
1: الرائعة
0: يسلمك،
1: المميزة،
0: وحتى سألناهم على جيمر السدة
1: حتى
0: بما
1: انتو
0: انه دنيا الصبح،
1: نعم
0: سألناهم
1: موجود
0: ليش
1: لحد
0: جيمر
1: الآن.
0: السدة طيب، قالوا هاي
1: والله
0: بعد هو طيب لأن احنا
1: هو
0: أصلي.
1: يعني انضرب بالمثل،
0: أي
1: وحقيقة يعني هو من أجدادنا
0: أي
1: وآبائنا،
0: أي والله يقول زيكو،
1: ومثل
0: يقول
1: لحد
0: نفسيتهم
1: الآن هو
0: طيبة.
1: يعني موجود،
0: أي
1: والناس يعني محتزين يعني بهذا
0: أي
1: يعني انه الشهرة،
0: صح،
1: ولحد الآن انه موجودين يعني اكو مناطق
0: يابا
1: يعني هم اللي
0: الأغاني على قمر السدة، ال
1: بالضبط.
0: الواحد اللي يريد يقول على وحدة حلوة يقول غير هي قمر السدة. كل
1: أكيد، وهم
0: يلا
1: أكو أغاني كذلك هم على
0: أي
1: قمر
0: أي
1: السدة يعني.
0: أغاني قمر السدة. أي والله يا
1: الله
0: حيدر،
1: يحفظك.
0: أي حيدر
1: والله
0: سولف
1: شفت
0: لنا.
1: إحنا
0: أي
1: المجتمع العراقي بشكل عام
0: أي
1: يعني بدون أي استثناء،
0: أي شبيه
1: أو أحكي لك عن نفسي، يعني وصلت المرحلة إنه أي شيء أشوف، أي شيء أسمع، أي شيء يصير لا يكون عندي رد فعل ولا أنصدم باللي أشوفه
0: اي
1: واللي صار.
0: اي
1: لأنه يعني أي واحد، أتحدى كل واحد يعني عايش بالعراق يقول ما صار، ما صارت كذا شغلة بالعراق. زين، فالموضوع يعني حقيقة أكو يعني البعض إنه ينصدم إنه يصير قدامه أمر معين. زين،
0: يعني انت هذا
1: بينما
0: الانسان تحسه هو كان يتصنع او كان يمثل عليك بان هو دور الفاهم والعالم
1: بالضبط
0: وكل
1: بالضبط
0: شيء
1: بالضبط
0: بحياتك،
1: صح.
0: لكن من
1: هسه
0: تشوفه بالواقع
1: اكو جرائم
0: تنصدم.
1: بدها ترتكب، يعني
0: اي
1: اساتذه جامعيين،
0: اي
1: اطباء،
0: اي
1: معلمين،
0: اي
1: هذا هو واعي ويعني عنده نوع من الثقافه والعلم والمعرفه،
0: اي
1: يرتكب جريمه مو خطأ. زين، فانت حقيقه انه إذا كان هذا الشخص هو واصل مرحلة من العلم والثقافة والدين أيضا، لأنه يرتكب في الجريمة.
0: جريمة
1: يعني
0: بشنو؟
1: بينما يعني جريمة يعني بالفساد، جريمة بالقتل، جريمة بالسرقة، يعني كل الجرائم حقيقة أنه ماكو، هو قلت لك يعني ماكو شيء ما صار. يعني احنا نضرب مثال على ذلك أنه الأستاذ الجامعي اللي بالبصرة اللي قتل الدكتورة
0: حيدر،
1: الله يرحمها.
0: حيدر
1: نعم
0: احنا
1: نعم
0: اليوم الموضوع موضوعنا،
1: نعم
0: احنا بما انه دنيا الصبح ويعني فاحنا نبتعد عن،
1: أقصد أنا
0: لكن اني اليوم اريد
1: نعم
0: اعرف حيدر. حيدر نفس ما منشوراته وكلامه على المواقع والتواصل
1: أها،
0: الاجتماعي،
1: يعني كل واحد يمثل نفسه
0: لو
1: كقضيته،
0: حيدر
1: كل واحد عن
0: نفس ما
1: نفسه.
0: هو حيدر ابن السدة
1: طبعا طبعا أكيد
0: شنو؟ أكيد يعني نفس شخصيته نفس كلامه.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. أنا ضد التصنع جملة وتفصيلا، يعني حقيقة التصنع يعني حقيقة يعني ما ينطبق على الإنسان اللي تعبان على نفسه
0: أي
1: والإنسان اللي محافظ عن يعني
0: واجهت ناس بحياتكم ما تصنعوا وانت كشفتهم؟
1: أكيد أكيد
0: أي
1: كلش هواي والله.
0: وشنو بعدين؟ شنو اللي صار؟ تركتهم؟ نصحتهم؟ شلون؟
1: والله والله اللي يعني يعني أحسه هو محترم بالمجتمع
0: أي
1: ويعني أنصحه، لكن إذا ما أخذ بالنصيحة أخلي عليه علامة استفهام.
0: ها، وتقول له
1: نعم،
0: الله وياك،
1: أقول له الله وياك، يكون عندي يعني علاقتي بيه سطحية
0: هذا
1: أو
0: يكون
1: أتركه
0: أفضل،
1: بعض الأحيان.
0: لأن
1: أها
0: بما أنه هو ما سمع نصيحة
1: بالضبط، يعني هو متعود
0: ما
1: على هذا
0: رجع
1: الشيء.
0: لنفسه الطبيعية وظل على هذا التصنع مالته، فاحنا نقول له الله وياك تمت فيه.
1: اكيد يعني البنات ولا الرجال يعني نفس الوضع يعني أكيد. حقيقه ماكو اي فرق يعني بيناتهم.
0: اكيد اني اشكرك حيدر،
1: ينطبق للطرفين.
0: الله اني جدا اشكرك، شكرا لك، حياك الله وسلامنا لاهل السده. يا هلا وميت، هلا اهلا وسهلا بك. خلينا ناخذ فاصل ونرجع وياكم.

مشاركة متميزة لقسم إدارة الأعمال في المؤتمر العلمي الأول لمعالجة البطالة والفقر. شارك السيد رئيس قسم إدارة الأعمال الأستاذ المساعد الدكتور أمجد حميد مجيد، والتدريسي المدرس المساعد كرار حيدر حسون في أعمال المؤتمر العلمي الأول لمعالجة البطالة والفقر الموسوم. تكامل المعرفة والسياسات نحو حلول مستدامة تصنع الأثر، والذي أقيم بالشراكة مع وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وشهد المؤتمر حضور الأستاذ الدكتور حيدر عبد الظهد الوكيل العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد بتال وكيل وزارة التخطيط، إلى جانب نخبة من أكاديميين والخبراء وصناع القرار. وجاءت مشاركة تدريسي قسم إدارة الأعمال تأكيدا على دور المؤسسة الأكاديمية في دعم الجهود الوطنية لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم طرح رؤى علمية تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال تكامل المعرفة مع السياسات العامة. كما وفر المؤتمر منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة الحلول المستدامة التي تسهم في تحسين واقع سوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية. وتعكس هذه المشاركة التزام القسم برسالته في ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

والخبر الثاني، جامعة المستقبل تسجل حضورا فاعلا في المؤتمر الوطني لمعالجة البطالة والفقر، مبادرات رائدة ورؤى أكاديمية نحو اقتصاد المعرفة. في تأكيد جديد على دورها الريادي في دعم القضايا الوطنية والتنموية، شاركت جامعة المستقبل بفعالية في أعمال المؤتمر العلمي الأول لمعالجة ظاهرتي البطالة والفقر في العراق لعام 2026، الذي أقيم بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط تحت شعار تكامل المعرفة والسياسات نحو حلول عادلة ومستدامة تصنع الأثر. وفي إطار الجلسات العلمية للمؤتمر، شارك الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهير ممثلا عن رئاسة الجامعة في جلسة حوارية تناولت دور الجامعات في مواجهة ظاهرتي البطالة والفقر، حيث قدم ورقة عمل مهمة تضمنت تحليلا شاملا للواقع الحالي وما يترتب على المؤسسات التعليمية والجامعات من مسؤوليات في هذا المجال عبر تطوير التعليم وتنمية المهارات وللمخرجات مع احتياجات التنمية. وأكدت هذه المشاركة الفاعلة التزام جامعة المستقبل برسالتها الأكاديمية والمجتمعية وحرصها على الإسهام في صياغة الحلول الوطنية المستدامة عبر البحث العلمي والمبادرات التطبيقية والشراكات المؤسسية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.

وقبل ما انتقل للأبراج، علي البابلي يقول أنا أعرف مصطفى زيكو من 2010، هو مخرج مبدع، شكرا لك. ويقول علي البابلي حسين شافي أبو شمس الدكاترة قال وجبة الفطور قصدهم وجبة العشاء. وطيبة تقول أي أعرف أي يعني تقول مشكور أستاذ مصطفى على تلبية الطلب، وتقول إحنا مستمعين قدماء من 2009. وتقول آني البارحة يقولوا لي جيمر السدة أنتي، رغم آني ما أحب الجيمر، هاي شيرين عسل. وتقول شيرين عسل تقول ست أزل رغم أنتي ما شايفتني آني إن شاء الله شوفيني من شيرين عسل. وشكرا لك يا جيمر السدة يا شيرين عسل، وأنتم كلكم جيمر السدة إن شاء الله. وشكرا لكل تعليق علقتوه هنا أنا حلو. هسا وين أوديكم؟ وديكم لفقرة الأبراج ونشوف حظوظكم اليوم شو تقول له.

وننتقل الآن إلى برج الحمل. مهنيا يقول يوم مناسب حتى ترتب أولياتك وتبتعد عن التسرع بالقرارات. عاطفيا شخص قريب منك يحتاج اهتمام أكثر، لا تخلي الانشغال يخلق مسافة. برج الثور مهنيا فرصة حلوة لإثبات نفسك بالشغل أو مشروع تفكر به من فترة. عاطفيا الأجواء هادئة والحوار الصريح حل سوء تفاهم بسيطة. برج الجوزاء يقول مهنيا كثرة الاتصالات والمهام تخليك مشتت، حاول يعني بالك دائما يتشتت، أفكارك تتشتت، حاول تركز على الأهم. عاطفيا رسالة أو اتصال ممكن يغير مزاجك للأفضل. السرطان مهنيا تعبك يبدأ يبين للناس وأكو تقدير قريب لجهودك. عاطفيا الحنين يسيطر عليك اليوم ويمكن ترجع تفكر بشخص قديم.

برج الأسد مهنياً طاقتك عالية وتقدر تقود فريق أو تنجز شيء مهم بسرعة. عاطفياً لا تحاول تفرض رأيك بكل نقاش، الهدوء يفيدك أكثر. العذراء مهنياً يوم مرتب ومنظم مناسب حتى تنهي أعمالك المؤجلة. عاطفياً اهتمامك بالتفاصيل اليوم يخلي الطرف الآخر هو سعيد، بس لا تبالغ بالنقد.

برج الميزان، مهنيا قدامك قرار يحتاج توازن وعقلانية، لا تستعجل بالحكم. عاطفيا، لقاء لطيف أو لحظة دافئة تعيد الحماس لعلاقتك. برج العقرب، مهنيا حاول تبقى بعيد عن التوتر داخل العمل، مو كل نقاش يستحق رد عاطفيا مشاعرك قوية اليوم، لكن الغيرة ممكن تسبب سوء فهم. برج القوس، مهنيا فكرة جديدة أو خطوة جارية تفتح باب مهم لك. عاطفيا، يوم مليان طاقة إيجابية ومفاجآت حلوة بالقلب. الجدي، مهنيا التزامك واضح والناس تعتمد عليك أكثر من المعتاد. عاطفيا تحتاج تعبر عن مشاعرك بدل ما تخليها بداخلك.

برج الدلو، مهنيا عندك فرصة تتعلم شيء جديد يفيد مستقبلك المهني. عاطفيا لا تخلي البرود يخفي اهتمامك الحقيقي بالشخص المقابل. برج الحوت، مهنيا حدثك قوي اليوم، ثق بإحساسك بخصوص قرار مهم. عاطفيا الأجواء رومانسية وممكن تسمع كلام يسعد قلبك اليوم. هذه أبراجنا لهذا اليوم، وإن شاء الله حظوظكم حلوة وجميلة، وإن شاء الله اليوم كنا خفيفين الظل عليكم آني والمخرج المتألق زيكو، وإن شاء الله فواصلة حلوة، وأني إن شاء الله يعني ولو بجزء بسيط حاولت أدخل الابتسامة الكلام اللي الشيء، وأكيد أني أستفاد منكم وأنتم تستفادون مني، وإحنا عائلة، أنتم عائلتي الثانية، وأكيد أني كلش يعني أفتخر بوجودكم ويانا وباتصالاتكم وبمشاركاتكم، ويعني كلش يعني يسعدني ويزيدني فخر بأن أنتم تنتظرون برنامج على هواكم الصبح، والكل يسمعه والكل حاب يشارك بي، واللي ما يشارك بي يسمع البرنامج. نقولكم إن شاء الله صباحكم إن شاء الله يكون راقي وجميل، وكل يعني الصبح يكون عليكم بهدوء وبسلاسة. ابتعدوا عن الأشياء مثل ما قلت لكم السلبية، حاولوا تعيشون اليوم يومكم بما هو بما أنتم، لا تحاولون تصنعون. اليوم موضوع حلقتنا كان كلش مهم، حاول كون نفس ما أنت، لا تصير أنت شي ثاني ورا الكيبورد، لأن أكو أشخاص مثلا اللي يسب ورا الكيبورد، واللي يتجاوز، واللي ينتقد، واللي ينصح، واللي بس هذه مو شخصيته الحقيقية. كون نفس ما أنت، مثل المستمعين اللي تواصلوا ويانا وشاركوا بالبرنامج وقالوا نفس ما احنا بالواقع وبالمواقع. شكرا لكم، وشكرا للموجودين على البث المباشر الفيسبوك، وشكرا لكل من يسمعنا. ومن هنا أزلت تقول لكم مع السلامة.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: الصباح بدو قهوة بدو تسمع المستقبل اف ام.
2: مرات لحظة واحدة كفيلة تغير كل شيء. فكرة صغيرة، موقف عابر، كلمة، وتصير نقطة تحول بحياتك. لحظة وعي، نتوقف، نفكر ونشوف الأمور بشكل أعمق. شلون نفهم نفسنا؟ وشلون نحدد موقفنا من أشياء كانت غامضة؟ لحظة وعي. إعداد وتقديم إسراء الخفاجي. مونتاج مصطفى زيكو.
3: حياكم الله أحبتي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لحظة وعي. معكم في الإعداد والتقديم محادثتكم إسراء الخفاجي، أما في المونتاج الإذاعي المبدع والمتألق مصطفى زيكو. لحظة وعي بين القناعة والضغط الاجتماعي. نتوقف اليوم أحبتي المستمعين عند مسألة تؤرق كثيرا من النفوس، كيف نحفظ قناعاتنا الشخصية ونتجاوز الضغط الاجتماعي الذي يحيط بنا؟ القناعة في أبسط معناها هي الرضا بما نملكه والاقتناع بقيمتنا وقيمنا وأفكارنا ومبادئنا. إنه سكان داخلي يعطي للفرد اتزانه وهويته، لكن الحياة ليست فارغة من التأثير، فالمجتمع بكل توجهاته وقيمه يتصلب أحياناً حول ما يعتبر صحيحاً أو خاطئاً، ويضغط على الفرد ليتبع المألوف، ليتفق مع المجموع، ليكتسب القبول الاجتماعي. هنا يظهر الصراع بين ما يحس به القلب ويراه العقل، وبين ما يفرضه المجتمع. هل نسلم للضغط أم نمضي على قناعاتنا؟ الفرد الواعي يدري إن القناعة ليست تكبيلاً، وإن الضغط الاجتماعي ليس دائماً حقيقة، هو اختبار حقيقي للثقة بالنفس وللشجاعة في المحافظة على القيم. في كثير من الأحيان نغير قناعاتنا ليس لأننا اقتنعنا، بل لأننا خفنا من الرفض أو من السخرية أو من التهجم الاجتماعي. وهنا يكمن الخطر، أن نفقد الفردية ونختبر خلو القيم من أي جوهر حقيقي. الوعي الحقيقي يتطلب أن نسمع لأنفسنا وأن نميز بين ما نختاره بحرية وما نفعله لمجرد أن نرضي الآخرين. يتطلب صبراً وإدراكاً إن القناعة ليس صراعاً، وإن الضغط الاجتماعي ليس عدواً دائماً، بل مرآة تكشف عمق وعينا. الفرد الواعي يتعلم كيف يستفيد من الرأي العام دون أن يخسر هويته، كيف يستمع دون أن يخضع، وكيف يحافظ على قيمه بين موجات التأثير الخارجي. وفي لحظة وعي صادقة نسأل أنفسنا، هل نعيش لنرضي الآخرين أم نعيش وفق ما نؤمن به نحن؟ هل نسمح للضغط الاجتماعي بأن يشكل قناعاتنا أم نمضي على قناعاتنا بشجاعة وهدوء؟ أحبتي المستمعي، كانت هذه لحظة وعي تأملنا فيها التوازن بين القناعة والضغط الاجتماعي، بين الحرية الداخلية والتوقعات الخارجية. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، تذكروا دائما القناعة الحقيقية تبدأ من داخل النفس، والوعي هو الدليل على أن نعيش حياتنا دون أن نفقد هويتنا أو سلامنا.
2: مرات لحظة واحدة كفيلة تغير كل شيء. فكرة صغيرة، موقف عابر، كلمة، وتصير نقطة تحول بحياتك. لحظة وعي، نتوقف، نفكر ونشوف الأمور بشكل أعمق. شلون نفهم نفسنا؟ وشلون نحدد موقفنا من أشياء كانت غامضة؟ لحظة وعي، إعداد وتقديم إسراء الخفاجي، مونتاج مصطفى زيكو.
4: ساعة معه.

0: ساعة كاملة من أغاني نجوى كرم اليوم
1: الساعة 3 الظهر
0: على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سادتي المستمعين، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل أينما كنتم، وحلقة جديدة من برنامج حوار خاص. حواري اليوم مع الدكتور فاضل المسعودي، المدير المفوض لشركة الشهد الهندسية، للحديث عن كثير من المواضيع ومن ضمنها مشاريع المجاري، وأيضا مسألة استلام المقاولات من قبل المقاولين وغيرها من هذه الأمور التي تتعلق بالبنى التحتية في محافظة بابل، ولماذا هذه البنى التحتية لم تأخذ يعني عملها الإيجابي والصحيح ودائما ما تتلكأ، ما هي الأسباب وراء ذلك. أيضا هناك مشاكل تتعلق بتبعات على أثر على المواطنين، المواطن يشكو حال الكثير من المشاريع المتلكئة وحتى التي أنجزت لا زالت فيها مشاكل وتبعات. عموما الحوار اليوم حول البنى التحتية في محافظة بابل، ما لها وما عليها. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، رمضان كريم عليك إن شاء الله وعلى جمهورك وعلى العراق إن شاء الله من شماله إلى جنوب.
0: حياك الله دكتور. دكتور أريدك تحكي لي أولا شنو المشاريع اللي عندكم شركة الشهد تحديدا، وإحنا الآن بمحافظة بابل تحديدا المركز من تتحله تاهت علينا حقيقة. راح تقولي شلون تاهت؟ إحنا على مستوى الإعلاميين بدينا نخلط، ما نعرف هذا المشروع المتلكي أو هذا الحي السكني من وراه الشهد جي سي هذيك الأخرى، ما أعرف الريادة من الريان، ما أعرف شو اسمه، والله ما أعرف إنهم تاهت علينا الرند رحم الله والديك. فأخوي انطينا مالاتكم، وين مالاتكم؟
1: أحسنت. حقيقة مشروع أيمن شارع 60 يعني يتضمن 12 حي. اللي إحنا هسه إحنا قاعدين في حي من الأحياء اللي إحنا كملناها كاملة، يعني الكرامة. هذا حي الكرامة تبلط الحمد لله والشكر، بقت مناطق زراعي لأنه هذه بها أمور تتبع الدولة وتتبع البلدية، زراعي لازم.
0: أكو هنا بالكرامة زراعي؟
1: أكو.
0: أكو.
1: اي نعم، بحي الحسين اكو زراعي وبالكرامه ايضا اكو زراعي. حي الحسين ايضا بدينا اي نبلط به الاساتذه ان شاء الله ايام ونتخلص تبليط، يعني هاي احياء كملت البنى الفوقيه مالتها.
0: خلينا نجي وحده وحده.
1: نعم
0: هسه قلنا يا حي عندكم
1: الكرامه
0: حي الحسين
1: الاساتذه الشهداء الطينيه يعني والمراجده والمحاربين والإمام ومحازم والضباط والأولى والثانية والميثاق.
0: يا حي وحي كملتوا شطبتوا
1: الكرامة؟ شطب 100%.
0: شطبتوا سلمتوا له بعد؟
1: بعد ما تسلم، لأنه إحنا هسه يعني الموضوع إذا ياخذ وقت نشرح لك إحنا ليش ما سلمنا، شنو الأسباب اللي ما سلمنا.
0: شرح لي.
1: إحنا مرتبطين مباشر مع محطات رفع، هذه الشبكة اللي احنا قمنا بيها وعملنا بيها احيانا هي مرتبطة بمحطات الرفع اللي تابعة لشركة اخرى. قبلنا باشرت هذه الشركة بسنة واربعة اشهر من انطونا المشروع مالتنا، يعني قالوا لنا انه اشهر وتكمل هذه المحطات. هذه اشهر وتكمل المحطات
0: حتى يصير ربط
1: وتربط مباشر. اليوم احنا حقيقة نعاني من هذا الموضوع. الربط المباشر ما موجود. المواطن يتجاوز على الشبكة.
0: بس هاي نقطة مهمة جدا.
1: نعم.
0: هو كان من المفترض عندنا مرحلتين، المرحلة الأولى احنا نكمل محطات
1: الرفع
0: تكملا، تجي انت شركتك تكمل
1: شبكات.
0: نعم. وسير عملية ربط.
1: نعم.
0: قالوا لك عمي روح وتوكل كمل الشبكات حتى نربط لك.
1: نعم.
0: وهم اشتغلوا قبلك،
1: هم اشتغلوا قبل سنة واربعة اشهر.
0: انت جيت كملت.
1: اي.
0: لا ربطت ولا جماعة كملوا.
1: اكيد تلكأوا بالمحطات، وهذا التلكؤ طبعا بعد فترة من الفترات راح يسبب اندثار. قبل فترة طلع فيديو لأستاذنا الفاضل أستاذ ديغان يشرح به بأعيان الحلة، انه يقول
0: من الأخ ديغان
1: ديغان اختصاص مهندس اختصاص. هو كان يقول انه المشاريع المجاري تتم كالاتي: محطات المجاري، محطات المعالجة، ثم الخطوط الناقلة، ثم محطات الرفع، ثم الشبكات.
0: زين. انت سويت واحنا كملنا الشبكات وظلينا
1: على اساس انه احنا عندنا محطات الرفع، محطات المعالجة كاملة، كاملة 100%. الشركة الصينية انتجت واكملت عمل رائع جدا، من اجمل واحسن محطات الرفع اللي موجودة بالعراق، محطة الرفع اللي موجودة بنعم عميرة اللي سوتها الشركة الصينية.
0: هسا عندنا رفع كامل وشبكات.
1: لا، مو محطة المعالجة.
0: المعالجة.
1: اي.
0: محطة الرفع بعد.
1: خط الناقل بشارع 60 أيضا كامل.
0: يعني شنو ضرره هسا هذا عليك؟
1: المحطات الرفع اللي عند الشركة البريطانية هي لحد الآن ما كاملة.
0: شنو ضررها على الأحياء وعلى شغلكم؟
1: طبعا هذا يصير يعني اندثار بالشبكة. اندثار لأنه أكو مواطنين ما تقدر تحويهم كلهم. إذا أنت بالنهار تخلي شرطة عليه، بالليل يجيب غطاس ب 15,000 دينار ويذبه بالمنهولة ويطلع. يعني
0: وين يروح هذا؟
1: هذا يروح بالشبكة مالتنا. الشبكة مالتنا إذا ما تروح على المحطات الرفع،
0: غير لها منفذ،
1: هي لازم تروح على محطات الرفع. فيطلع في بعض الأحيان يطلع خارج الشارع.
0: خارج الشارع.
1: إيه. فهذا موضوع جدا مهم.
0: يعني هسه احنا يعني اسمح لي أقول لك أستاذ دكتور فاضي، يعني احنا حكينا بشكل عام ما مضبط. شلون يعني ما مضبط؟
1: أكيد.
0: يعني إحنا كان من المفترض تكون خطة متكاملة، وهذه الخطة حتى تدمج كل عمل يتبع مرحلة ثانية والثالثة، وبالنتيجة تصفى الأمور ونصل إلى نتيجة ربط الشبكات وتنتهي القصة. هسا اللي دا يصير إنه أنت دا تكمل والجماعة ما مكملين، والناس دا تدب ميها ومجاريها بالشوارع، صح لو خطأ؟ والنتيجة هاي راح احنا يعني راح تصير عملية اندثار.
1: أكيد أكيد 100%. هذا الموضوع اللي تتكلم به حضرتك 100% اليوم موجود في شبكتنا، احنا شبكة أيمن شارع 60. وبعد ما نكمل هسه احنا عندنا بين فترة وفترة طبعا اتخذوا إجراء بسيط انه اكو محطات رفع وقتية. هاي المحطات الرفع الوقتية غير كافية، يعني في لحظة من اللحظات انه ما تشغل هاي المحطات الرفع الوقتيه، ترجع الشبكه على الشوارع مالتنا وتنهيها.
0: شنو الضرر اللي صار عندكم هسه حاليا؟
1: احنا لحد الان ما عندنا ضرر،
0: بس تخوفون.
1: احنا ما عندنا ضرر، بس انه بالامطار رجعت الشبكه باك فاير علينا، لان احنا انصى من شارع 60، انصى من الخط الناقل. لو اكو محطات رفع كافيه ما يرجع علينا، رجعت. لو كان عندنا تبليط كان تدمر بالمطرة هاي اللي القوية اللي صارت بمحافظتنا قبل أشهر. لو كان عندنا أهمزين كان سبيس، والسبيس كله استبدلناه وشلناه بمعاناة.
0: الحكومة المحلية شنو قالت لكم من تشوف هذا الوضع؟
1: الحكومة المحلية ساد أحمد، شوف الحكومة المحلية عندها سياستها الخاصة. اليوم أنت تشوف الحلة من سنة 2003 لغاية سنة 2024، 2003 إلى غاية 24 هي ما بيها مجاري، ماكو مجاري بالحلة. فيقول لك أنا أكلب بأي مشروع بمجاري، أريد أنه أطمئن الناس أنه أنا أمشي بالبنى التحتية وأكمل البنى التحتية. العالمنا اللي موجود إذا قورنت الحلة في ذلك الوقت مع المحافظات المجاورة فهي خريبة. اليوم انت تشوف كل شبر بالحله، كل شبر طبعا بعمل، كل شبر بالحله فتحت فتحه شركتنا، الشركه البريطانيه، شركه الرند، وايضا راح ينفتح الصوب الصغير.
0: انتم ابو دكتور انتم متى تخلصون لو تفضلون ثلاث شركات اللي هسه مثل ما قلت الحله مخرمشه تمام؟ نعم. وكل شيء مشقق بيها والشوارع وغيرها على امل انه ترجع عروس، مو المفروض هيجي؟
1: انا اتكلم عن مشروعي.
0: ايه.
1: اليوم انا مشروعي اشتغل بالبنى الفوقيه، ما له علاقه بالشركات الاخرى. انا شركه محليه ابن الحله، اتعتب، يخابروني ابناء الحله، قريبي، نسيبي، ابن عمي، صديقي.
0: توصل لك الواد انت مو بعيد.
1: العالم بكل لحظه تليفوني مفتوح. أني اليوم مشروعي ما شاء الله وصلت إلى نسبة 88%، 88%، باقي 12% فقط التبليط.
0: 12 حي.
1: ولكن عندي لسوء التخطيط، لسوء التخطيط اللي موجود وجداول الكميات غير وافيه، عندي توقف في بعض الاحياء، توقف ما اقدر اشتغل
0: بها. ليش
1: اكمل هاي ال 12% واقف؟
0: ليش؟
1: لانه هذه يراد لها خطوط ماء، خطوط الماء لازم يراد لها من الجهتين، وخطوط الماء مرتبطه ارتباط مباشر مع اعمال البلديه اللي هي الكيربر، السبيس، الكيربر، التبليط.
0: هاي عليك لو على غيرك؟
1: علي.
0: ليش ما تنفذها؟
1: وهذه يراد لها مبالغ.
0: ها لازم يضيفوا لك المبلغ؟
1: مبالغ يضيفوا له.
0: من يضيف لك هسه
1: ماكو؟ هسه من يضيف لنا مبالغ احنا بعد؟ بس هنا السيد المحافظ الاستاذ علي تركي طبعا قبل ايام هو اجتمع بينا لاول مره، يجتمع بينا كمقاولين طبعا، واول ما سلم المنصب قال لي انه هذا الموضوع محلول خلال ايام.
0: منين يجيب لك فلوس؟
1: اكو مخصصين فلوس.
0: جد يرادك
1: التخصيص كان من قبل المحافظ السابق والان هو نائب رئيس مجلس النواب استاذ عدنان الفيحان، خصص فلوس الى 4 مليارات و300.
0: انت جد تريد حتى تمشي
1: 4 مليارات و300؟
0: يراد لك 4 مليارات و300؟
1: نعم.
0: ما تقدر تمشي الشغل؟
1: اقدر، سويت لهم تعهد ولكن القانون لا يسمح. قلت لهم انا بالنسبه لي اتركوا هاي الفلوس هسه بالوقت الحاضر،
0: انا اكمل لكم
1: اياها المشروع، انا اكمل لكم اياها وبعدين اعطوني الفلوس.
0: انت متى تخلص؟
1: اي انا اريد اخلص بعدين اعطوني اياها. بس يقولون ما عندنا هيك قانون. احنا
0: ما عندك هيك؟
1: ماكو هيك قانون.
0: انا شفت جولات السيد المحافظ.
1: نعم.
0: بس ابدي بيها معاك. هو كان وياك شويه اهدأ طريقه حديثه.
1: اي نعم.
0: لكن حديثه مع شركه جي سي كان يعني نبره اشد وأقسى. هو هذا يحتمل خيارين، يا أما هو راضي على شغلك وعلى شغل شركتك، يا أما هو منزعج من شركة الجي سي قال خلنا أذبها عليهم وأبو شهد تجي بعدين شوية الفورة عليه. أنت شو تخليها بيا خانة؟
1: لا أكيد السيد المحافظ يعني راضي عن شغلنا، لأنه إحنا من يجينا الزائر أي مسؤول يعني هم ينشرون، هم يوميا ينشرون.
0: ولا حاط ايده بيدك بعد التأكيد راضي؟
1: مو مساله حاط ايده بيدي، انا اليوم عملي اللي
0: انت مرتاح من حاط ايده بيدك ارتحت مو؟
1: اكيد محافظ. شلون يعني؟ مو بس هو، ليش ما يجيني ياسر اسكندر؟ ليش ما اجاني مثلا مصطفى القرعاوي قبل سابقا؟ ما اجاني حيدر المطيري؟ ما اجاني
0: راضين
1: حتى
0: عليك؟
1: اجاني امير المعموري
0: راضين علي؟
1: طبعا جدا راضين. احنا مو بس هذا المشروع عندنا هنا، احنا عندنا مشروع ما ايضا بالنيل.
0: اها.
1: وزارنا السيد امير المعموري ورضى عنا يعني
0: اللي جدا. هو مشروع ايضا مجاري؟
1: لا لا هو مجاري، محطه معالجه. فكل المسؤولين اللي يجونا راضين علينا، لانه احنا مدينتنا هاي أساد احمد، احنا شركه محليه. اليوم الشركات المحليه حقيقه تنافس الشركات الاجنبيه. يعني انت اليوم الاجنبي يجي هنا للحله يجيب له عامل اجنبي، انت يعني هسه مثلا شركه اسبانيه اخذت المدينه الرياضيه، وعبد الله عويز الله يرحمه اخذ المدينه الرياضيه بالبصره،
0: ديش كملت وهاي اندثرت،
1: ديش كملت وهذه هذا محلي وذاك اجنبي وهاي اندثرت.
0: اندثرت
1: يعني شنو مثلا؟ شنو الاجنبي ايش يريد يسوي؟
0: بس
1: الاجنبي بيع علينا. بس
0: انت فتحت هذا الملف.
1: نعم.
0: ملف المقاولين المحليين، وشوي راح تخلينا نروح على مشاريعك.
1: نعم.
0: خوش عندك طريقه خليتنا. احنا مرات اعذرونا اذا نقول الشركات المحليه في محافظه بابل عندنا هاجس منها، عندنا خوفه منها، اعذرونا. لان احنا منذ عام 2003 ولغايه هذه السنه الماضيه خلي اقول ما شفنا شيء بالافق نتباهى به، نقول هاي الشركه الفلانيه قدمت شيء مميز وانجاز يحتذى به كما في كربلاء، في قد يكون حتى في العاصمة بغداد، في البصرة، في كركوك. أنتم ما شفنا منكم زينة. فدكتور أنتم عذرونا، يعني إحنا الخوفة منكم لا زالت مستمرة. شنو الرسائل الاطمئنان؟ شلون تقدر تطمننا؟
1: طبعا هذا سؤال مهم جدا وإحنا نعاني من عده حقيقة. هسا أنت كإعلامي مميز ومؤسسة عندك ما شاء الله، ده تظلمنا، ده تظلم الشركات المحلية.
0: بما ظالمكم أنا
1: هسه هذا كلامك يعني. أنت تقول ما شفنا من عندكم شيء الشركات المحلية، وما شطونا إحنا بالشركات المحلية حتى يعني ما نفذنا المشاريع الكبيرة كلها يطوها الشركات كلها من خارج الحلة. هسه حتى إذا قارنا بيننا وبين البصرة، أبو البصرة ما يتغير لابن البصرة. إذا يجي أبو شهد للبصرة يقول له أنت شارك ويا ابن البصرة وطيك عمل.
0: وصارت وياك هاي؟
1: أنا ما رحت للبصرة
0: بس قالوا لي،
1: صاروا ويا أصدقائي وقالوا لي. وكذلك أبو كربلة، وكذلك أبو يعني يقومون شركاتهم. إحنا هنا أنا ما عندنا تقويم.
0: مو ما عندكم؟
1: إحنا ما عندنا تقويم، مو من هاي الحكومة، مو هاي الحكومة. إحنا طبعاً عدنان الفيحان إجى في وقت عالج هذا الموضوع، انطى 80 دعوة ل80 شركة محلية، قال ما انطي للش اسمه ونجح. يعني هسه اجيبك مثلا وادي الغيري، شركة ابو علي عباس علوان انطاها المدخل.
0: نعم.
1: سنة المدخل
0: بغداد حلة.
1: اي سنة ابو علي سواب شهرين
0: شطب وانطاها.
1: اي علاء الجنابي قبل المدخل مال المحاويل هم سنة، علاء الجنابي كمله بشهرين.
0: خوش.
1: المدخل مال النجف انطاء لابو عطاء. هاي شركات محليه.
0: يعني انت تحاجج نبني بس مو مشاريع.
1: اسمعني، مو مشاريع بس
0: يا اخوي، طرق مشاريع طرق يا اخوي.
1: يعني لا تشوف مشروعي اني يعني كبير، راح جبت شركه من بغداد. شركه المسار ودخلت وياي وعدها عمل مماثل.
0: يلا
1: قدرت ادخل بالمعالجات وبالمماطله وبالهذا
0: يعني انت هم راده تروح منك؟
1: طبعا 100%، بس ظلينا مصرين.
0: إذن أنت تعكستوا على شركات الخارجية.
1: نعم، بس إذا أخلي أكمل لك أنا، شركة الحجاز كملت شهر 40 هسه. لو منطي أنت شركة الشركة ثانية غير رحيم الجنابي كملة. وكذلك عندنا شركات ممتازة درجة أولى، شركة لؤي كريم، شركة على أباته، شركة سيد ميثم العلاق، شركات كبيرة جدا يعني ما تحضرني الأسماء. كل ما يطوها عمل إنتاجه يصير وإنجازه يصير بثلاث أشهر أو أقل. هذا الموضوع ما حد عاير الأهمية. اليوم يجي مشروع ب 250 مليار. 250 مليار المدينة الرياضية. 420 مليار المجاري. كلها شركات أجنبية، يطوها شركات أجنبية.
0: وهاي نتائجها.
1: اي يعني هسه اني اقول اليوم مثلا احنا نجي نعول على شركه الجي سي تي، اليوم شغلها احسن من السابق، احسن من الاعوام السابقه، لانه وضعوا خطه افضل من الخطه السابقه. بدت الناس تشتغل، بدت الناس تعرف يعني تسوي اشياء وترتبط ويانا. واليوم اني اشوف انجازهم جيد. بس انت تقارن وياي انا كشركه محليه، اني ابو الايمن شارع 60 تقارني ابو جي سي تي وياي يقول لك اني عملي احسن من عنده 20 مره. والسبب شنو هو؟ السبب الانتاج مالتي. اليوم اني واصل الى نسبه 88% بفتره اقل من عنده بسنه واربعة اشهر.
0: انت مسيطر.
1: مسيطر.
0: مسيطر يعني لشغلك لو مسيطر الحكومه ما جاي
1: الحكومه يعني انا الحكومه واقفه وياي والحكومه واقفه ضده. هو الحكومه تريد انتاج. يعني هو أنا اليوم لو أنا متلكي الحكومة ترحمني.
0: بس نخاف يعني منكم، خاف مشاريعكم بعد سنة زمان ولا هصير مو زين.
1: شلون يعني مثلا
0: خايف؟ والله خايف.
1: شلون خايف من عندها
0: مثلا هسه؟
1: أنا أعطيك بعد مشروعنا 50 سنة. يعني أنت خايف يطلع مي، خاف يطلع.
0: شو منين نخاف إحنا؟
1: شو منين
0: تخاف؟
1: خاف إنه هو منين الخوف؟ الخوف إنه من الانهيارات. مشروع المجاري اليوم واشنطن صار بها انهيار، احنا ما يصير عندنا بعد 50 سنة ما يصير عندنا انهيار. استخدمنا ادق المواصفات.
0: عم دم شلون 10 سنين بشغل زين؟
1: والله 50 هسه انا اذا متيت ابني عود موجود بمكان 50 سنة برقبتي اذا صار بمشروع نش.
0: شنو تقول وين موسكو مسوين مشاريع ومضبطين هيك الامور؟
1: مضبوطة 100%. هي شنو هي؟ شنو الشيء اللي يصير استاذ احمد؟ احنا مهندسين، شو يريد يصير بمشروع المجاري؟
0: أيه. شنو رسالة الاطمئنان انت هسه تعطيها للمواطن؟
1: اطمئن المواطن بدون اطمئنان. هو هسه تنزل للشارع وانزل للمناطق مالتي واسال المواطن.
0: يعني هسه انا اقول للناس
1: اي روح اسالهم قول لهم يا ابو
0: شهد 12 حي. إيه؟ 12 حي سكني في مدينه
1: فقط
0: الحليه.
1: فقط انه انت اللي مسويه ما طاب بها اني تطلعها من الخطه. الضباط الحازم الميثاق المراجدة
0: البقية ذن اللي راح
1: يجيلكم
0: لكم 50 سنة الجيل ذن يعني كأنما أنتم مشروع هذا بعد العمر
1: 50 سنة كل شيء ما بيه. يعني انت خايف مثلا يصير تهرب بالتبليط بيومين نشيله وقاشطه ونبلط المكان.
0: شو يلزمكم خويا انتوا تستلمون فلوسكم الشاطبون توقعون في مال؟
1: وين رايح عنكم واني انا غير هنا ابن الحله؟ وين يعني مثلا وين رايح عنك؟ وين انا مثلا شايل رحت اخذت لي فيلا بدبي وقعدت بيها؟ قاعد هنا انا يمك هنا بحي بسيط.
0: جل اذا هذه الرساله اطمئنان ود تقولون بهالطريقه هاي وزين حسنا فعلت تقول عمي اني تقول مو عليها مو زين انا يمك وبيتي وسكني وشركتي وغيرها. اذا المشكله يبدو انه المحافظين عندهم عقده من عندكم.
1: لا لا لا انت رساله الاطمئنان اليوم المواطن ما عنده ثقه انه راح نكمل. يعني اليوم اني هذا الحي اشتغل به انتقل الى حي ثاني وش خابره المحافظ وخابره الناس عافونه لانه تعرف انت ذاك اكو لك لقاء شفته ويا استاذ مصطفى القرعاوي يحكي على الفلوس يعني خاف نعوفهم. هذه التخوف مو الخوف من المشروع يستمر ولا ما يستمر. اليوم اكبر مراقب علينا بالمشاريع مالتنا
0: هو المواطن.
1: مواطن
0: قادركم قدرنا
1: عنده
0: صحافة الموبايل
1: عنده الموبايل ويصور وكل بيت بيه مهندس يفهم المواصفة.
0: حاججوكم
1: طبعا هاي ليش ما حطوا بحص؟ هذا خلوا بحص قليل هاي دفنوا بنقاض
0: الضجون الضجون
1: شنو يضجون ينشرون
0: انت الضجون مشوفهم هيك؟
1: لا بالعكس تقويم انه اليوم انت صحفي انت واخوانك الصحفيين اي حالة سلبية علينا واي حالة خطأ واحنا نقدر نعالجها بالوقت الحاضر هي تقويم انه. ليش نضوج؟ انا ما ضوج بالعكس.
0: اذا لعد هم المحافظين ظلموكم ما اعطوكم مشاريع على هذا حكيك.
1: احنا هسه احنا مو بحاجة المشاريع يعني اليوم المحافظة اليوم اللي اللي اللي تشوف ابنائها مو قد هذا الشيء وتجيب ناس وتدمر المحافظة هاي بعد هم تخطيطهم.
0: دمروا المحافظة
1: بعد؟ اكيد السابقين مليون بالمية دمروها. لعد انت هسه اني اقول لك احنا عندنا 70-80 مشروع متلكئ بالحلة من الحكومات السابقة وينه؟ ليش ما كملوها؟ عندك انت مشروع الاحياء النموذجيه مشروع تايه هذا مشروع 55 مليار
0: هذا شنو سالفته؟
1: هذا مشروع الاحياء النموذجيه انا قدمت عليه وجاني باص اطلع من انا وابو علي عباس علوان كنا شركاء بي قدمنا عليه سنه 2012
0: اي جاك باص شنو؟
1: اطلع من عنده اطلع هذا مو لكم.
0: اها
1: والله هذا مو لكم حتى شنو؟ ابو علي بذلك الوقت يعني تنرفز وقدمنا عليه ولغت المقاولة وبعدين انحال بدعوة
0: مو لكم شنو عم ضبطين هالشركة؟
1: ايه مو لكم يعني انت يجيك باص هذا مو لك
0: لا تتعب نفسك
1: ولا تتعب نفسك ولا تطوب ولا تقدم خطاب الضمان ولا شيء
0: وانسحبت؟
1: قدمنا لا قدمنا لان في ذلك الوقت قلت لك ابو علي اصر انه يقدم عليه
0: ورفضوكم
1: لغوه الدعوة الاولى يعني المقاولة الاولى المراقصة الاولى لغت
0: عشان حاله
1: بعدين سووا دعوات وحاله
0: بدون علمكم
1: بدون علم.
0: شنو وراها هاي
1: يعني انت ما تقدر تقول شنو وراها اليوم
0: يا اخويا من يجيك من يجيك واحد يجي لك اخويا انت اوقف هاي مو حصتك توكل على الله شنو معناها؟
1: احنا ما يعني هذا الشيء ما يعنينا هواي. احنا بنقول لك اطلع يضرب شركتك هسه لو تكون ما ادري شنو
0: وبيد السلطه
1: بيد يفصل الـ الـ الـ الـ الـ يفصل المشروع على الشركه اللي يريدها يعني بالقانون وبالرسميات
0: هو السلطه بيده
1: يفصله اي والسلطه بيده يفصله انه انت اريد بي اعمال مماثله هالقد هذا اريد بي اعمال مماثله شو اسمه
0: انت تضل تباوع عليه
1: كفاءه ماليه هالقد طبعا
0: مالك لا حول ولا قوه
1: انت اساسا نفس هو ما عنده ينطيك هو نفس نفسه ما يريد يطيك
0: انت تطون
1: احنا شنو نطي يعني
0: هو ما يريد يطيك تطون
1: المن يعني نطي
0: تطون ما تعرف شو
1: فلوس يعني نطي
0: ايش مدريني شكليات
1: انت شو تقول يعني
0: شكليات
1: يعني لو نطي لو نطي احنا
0: ما يصير
1: عندنا هذا الشيء يعني احنا يصير عندنا هذا الشيء انت بس اسالهم للسابقين وللمسؤولين واللي يقعدون يمك ليش يجيبون هاي الشركات الغربيه العفو الغريبه والغربيه الغريبه انه
0: والغربيه هم جابهم من الغربيه
1: احس انا ما اريد اقول الغربيه ابنائنا بس الغريبه ليش تجيبها شنو السبب انت عندك 400 شركه بداخل بابل، ليش تجيب الغريبه وتخليها؟ انت تسالهم هذا السؤال، مو تسالني الي تطون لو ما تطون.
0: لا منطقة ذكرت حقيقه مهمه جدا.
1: لا لا مو هذه مال تطون ما تطون، يعني مثلا هسه انت تريد تقررني هنا يمك،
0: انا ما اقلك انا جالس
1: اعطي لو ما اعطي، هذا يعني شيء مو صحيح يعني. وتمام لو تمام
0: تمام
1: نعم.
0: واس اغلبكم من يسالكم هذا السؤال تنزعجون من عندنا.
1: لا لا ما ننزعج لا والله.
0: لا سؤال صحفي.
1: لا اني اني ما شفت يوم من الايام انت تلتقي بالمسؤولين
0: والله.
1: وتلتقي بال
0: ليش؟ ليه دقيقه لا لا المحافظ الاسبق صادق مدول ايش قلت له؟
1: صحيح
0: قلت
1: له 10% وحاكي 10%
0: كلهم قايلهم اغلبهم قايلهم وراح يجون المحافظين الجدد هم راح القد السابقين هم راح استضيفهم مكانه وقال لهم
1: احنا نسأل. لا هو انت بس قل لي ليش دخلت هاي الشركه اللي سببت خراب الحله للحله
0: ولا زال المشكلة.
1: ولا زالت يعني انت هسه ما اعطيك انا بس بس الاحياء نموذج
0: بعطيني حقائق ثانيه
1: ها انا اقول لك
0: استفاد منك
1: بنايه الكهرباء بناء 10 طوابق بناية الكهرباء اللي على 60 هم شالوها وانطوها لشركة أجنبية. يعني هسه ما تحضرني أنا عندي كنت رئيس اتحاد يعني ممثل اتحاد المقاولين بالحلة. أنا كان عندي لستة كاملة بالمشاريع. أي محافظ يجي أحكي له إياه أقول له هذه المشاريع متلكئة بسبب إنه فلان وفلان وفلان.
0: هاي السنوات الحالية من أمن الغذائي وإلى الآن. هي هاي سنوات أقدر أسميها سنوات الـ يعني الاستقرار في المحافظة على مستوى المشاريع، يعني بدأت الأمور تتجه بالاتجاه الصحيح
1: أكيد.
0: أفضل
1: أكيد أفضل. أنت اليوم شو تشوف؟ يعني أنت شو تشوف مثلا
0: طريقة الإحالة
1: إحنا شنو
0: الأموال التخصيصات
1: مشاريع الأمن الغذائي مشاريع مهمة جدا رصدت لنا المبالغ وخلتها هنا
0: بالقاصه
1: بالقاصه
0: انت مشروعك مشروع من غذائي
1: واحنا دنعاني هسه منين من المصرف من مصرف الرشيد حله خمسة دي يتلعبون بهاي الاموال مالتنا
0: ها شلون هاي
1: هاي
0: ها شلون
1: هسه مثلا انا عندي فلوس بالرشيد
0: فلوس مال مشروعك
1: مال مشروعي
0: اللي
1: واللي هي باسم شركتي وداخل ال
0: ومخزونه عندهم
1: مخزونه عندهم ايه؟ اريد اجي اسحب
0: ايه؟
1: يضحك علي ابو البنك
0: قال
1: لي منين اللي انا ما عندي
0: ها شنو
1: والله اقول له يا ما يخالف مو مشكله
0: وهن فلوس امن غذائي
1: فلوسي إيه؟ لا هي ما صارت امن غذائي هسه ما صارت امن غذائي امن غذائي هي يمهم كفلوس محافظه
0: من بلشت صارت لك
1: من بلشت لا مو من بلشت من قدمت السلفه
0: إيه؟
1: وطوني المحافظه صك
0: بالصرف
1: بالصرف
0: إيه؟
1: ورحت نزلت الصك يمهم بحساب
0: إيه؟
1: شركتي
0: إيه؟
1: اجي اريد اسحب فلوس الي
0: إيه؟
1: ما تعطيني لا المندوبه تعطيني فلوس ولا مدير المصرف يعطيني فلوس
0: شو يقولوا لك
1: يقولوا لي ما عندنا الإدارة العامة يابا ما مشكلة أنتم أخواننا وهنا وأنت بنيتنا
0: ونعاونكم إحنا
1: أنت أخونا أنا شو أسوي أروح أدي مصرف أهلي مثلا مصرف الشرق الأوسط مصرف البلاد الإسلامي مصارف كلهن ذني فاتح بين حسابات يابا عندكم فلوس قالوا إيه حول فلوسك إن أسوي صك مقاصة يصحولة
0: نعم
1: حتى ما يخسرون النقد المقاصة يوقفوا
0: جنب هم بالمصرف
1: إيه بالمصرف حجج اليوم رحت لهم يقولوا لي البرنامج عاطل البرنامج عاطل ماكو برنامج
0: ايش قد ايش قد المبلغ هذا مثلا
1: مالغ مليارات شنو ايش قد المبلغ غير مليارات هي
0: وهن مالاتك
1: مالاتي مالاتي مالاتي انا مالاتي مأمنها عندك خاطر
0: هسه احتاجات
1: انت يعني. انت هسه لو انا يجي واحد وينزل علي صك بالمصرف ياخذ استشهاد علي يروح يسجنني
0: لا هن ذن فلوس المشروع
1: لا فلوسي فلوس المشروع شنو
0: أشوف.
1: فلوسي صارت بعد مو فلوس المشروع
0: أه.
1: مو تخصيص الدولة للمشروع
0: أه.
1: الدولة عندها 531 مليار في مصرف
0: أموال أمن الغذائي لمحافظة بابل
1: يعطوني صك أنا من حسابهم
0: إيه؟
1: من أنجز عمل
0: إيه؟
1: يعطوني صك مثلا نقول كذا مليار أنزله بحسابي هذه الكذا مليار ما يعطونيها
0: هو الأخ مصطفى القرعاو قال دني مضمومات يعني دني بالخاصة تسحب منه تعطيك
1: مضمومات ولكن المصرف الآن يصرف بهن لصالحة
0: الحد يمتى هاي
1: هاي قبل هذا صار تقريبا شهر ونص
0: وهاي ما زاد سيولة ماكو
1: سيولة
0: سيولة ماكو
1: إيه ماكو سيولة يقول لك أنا ما عندي روح اتصل بالإدارة العامة
0: وأنت شو تسوي بهاي الحالة
1: شو أسوي له أنا والله أفرفح
0: وحتى من المصارف الأهلية ما حصلت
1: لا المصارف الأهلية تطينة
0: إيه
1: المصارف الأهلية يقول لك هذا مقاصة أنا أعطيك فلوس عندي فلوس
0: إيه وش تسوي لازم
1: أسوي مقاصة إلي يعني اسحب من هذا رصيدي اذبه بهذا الرصيد.
0: بس هو ما ده ينطيك اصلا،
1: هو ما يعطيني، ما يقبل، لا يعطيني مقاصه ولا يعطيني نقد.
0: لا عاد ها، لا عاد الشغله تخوف على هذا الحكي.
1: هذا كلش تخوف.
0: مو
1: اي هاي تخوف.
0: يعني كلام السيد النائب السابق مصطفى القرعاوي من وجه رساله للمقاولين، هسه اموال امن غذائي وما محصلهن،
1: ايه؟
0: اللي هن بالقاصه بالجراره يسحبون لك اياهم.
1: نعم.
0: ويقولوا لك ما عندنا خويا توكل على الله، لا عاد سولف لي بالمشاريع الثانيه اللي هي مو اموالها امن غذائي. من وجه رساله وقال عمي كملوا وشطبوا، ترى سالفه مو خو سالفه، صح ولا خطا؟
1: كلام دقيق. مصطفى القرعاوي خبير خبير بالامور الماليه. يعني انت من اقول لك خبير، خبير بمعنى
0: يعني الكلمة. شنو معناها؟
1: يعني انه فلوس ماكو،
0: واذا المقاولين لازم شو يسوون؟
1: ايش يسوون؟ يسرعون.
0: لا والله،
1: والله
0: كملوا،
1: اي كملوا،
0: انجزوا حتى تخلون الحكومه المحليه والجهه المعنيه امام امر الواقع يعطوكم فلوسكم.
1: نعم.
0: من السنه الجايه سالفه مو خوش
1: بلي.
0: على هذا اللي نشوفه، مو صح ولا خطا؟
1: اكيد.
0: يعني هذه الرساله كانت واضحه.
1: نعم، هذه انا مع 100%،
0: مع 100%. إيه. انتم من تقعدون مقاولين شو تقولون على هذا الوضع المالي؟
1: احنا نجبجب، احنا نجبجب من هذا الموضوع، لانه يقول لك انا من يجي مشروع كبير بعد ما اقدر اطبي.
0: أه.
1: شلون انا اطبي؟ وين اصير بيا خانه؟ الناس تريد انجاز، الحكومه تريد انجاز، وفلوس ماكو، بمن ينجز الواحد يعني؟
0: يعني هسه المشاريع اذا اجتنا جديده وبمبالغ مو بسيطه،
1: كبيره
0: كبيره،
1: يصير
0: عندكم هاجس من الدخول
1: هنا للمتمكنين؟ شوف المتمكنين يقدرون يدخلون هاي المشاريع.
0: انت لو مكانهم شو تسوي؟ يصير عندك
1: بالنسبه لي عندي مشروع اليوم، انا كمشروع كمشاريع مطروحه بالمحافظه 55 مليار 60 مليار ما ادخل لها، لان عندي مشروع انا اليوم هدفي اكمل مشروعي واطلع بوجه
0: بس بالنتيجه حتى المقاولين
1: مع الناس افضل.
0: يعني حتى المقاولين اللي ما ماخذين مشاريع ويريد وجتهم مشاريع هم بدوا شويه صار عندهم رده فعل
1: اكيد
0: نتيجه الازمه الماليه.
1: اكيد.
0: صح ولا خطا؟
1: اكيد.
0: طيب اذا الان حضرتك مشاريعك ايش قد تكلفتها الماليه؟
1: مشروعي 98 مليار.
0: اللي هو مشروع الايمن شارع 60.
1: ذاك المشروع 17 مليار.
0: 17 بالمجمل انت حضرتك عندك 110 مليار تقريبا اكثر هيجي.
1: بعد عندنا مشاريع شات اخو، مو تريد تطلعهن كذا؟
0: ها ما نطلعهن كذا بس ذني.
1: لا عندنا خير من الله،
0: الله يرزقكم ان شاء الله.
1: عندنا شراكات وعندنا يعني اخواننا هماتين يشتغلون بغير محافظات.
0: غير محافظات؟
1: اي نعم.
0: لو انطيك مشروع مو محافظه بابل، من الافضل محافظه اشتغلتوا بيها؟ يعني اكثر استقرار مالي و
1: كربلاء.
0: كربلاء اشتغلت بيها حضرتك؟
1: اي نعم.
0: وإذا انطوك من جديد تروح؟
1: اروح.
0: تروح. شنو السبب؟
1: يعني هواي اسباب.
0: يعني بمختصر
1: اهم فقره احنا يعني عمليه السلف ما تعاني بيها، هاي واحده. اثنين مشاريعهم مكتمله، تخطيط كامل، يعني ما مخلي لك فقره ناسيها بهذا الكشف. هسه احنا عندنا كشف عالجنا عدة معالجات يعني ولحد الان نعالج به. الكشف غير مو كامل، يعني انا هسه لو الكشف عندي ماي من الجهتين في الضباط والمراجدة ومحازم والميثاق كان كملتها. وهاي الاجهزة
0: من المسؤول يعني على هاي الاخفاق؟
1: معدين الكشف
0: اللي هم
1: الدائرة المستفيدة وجماعة التدقيق بالعقود الحكومية.
0: ليش هذا يعني هاي الطريقة بإعداد الكشوف؟
1: جديدة عليهم الكشوفات، جديدة عليهم هاي.
0: بس هاي نازلة الضرر.
1: احنا واصلين مثلا كربلاء واصلة إلى مرحلة متقدمة، يعني اليوم قامت تستخدم في بعض المناطق مو المقرنص، المرمر.
0: أها.
1: المرمر قاموا يستخدموه، المرمر المقاوم للحراره
0: كربلة.
1: يعني الشمس. اي كربلة
0: مرمر.
1: اي مرمر. احنا مقرنص اليوم اني وهم ناس تسال على مشروع تقول يابا انتوا سويتوا الارصفه يعني الكيربر وسويتوا التبليط، مقرنص ما سويتونا يابا، ما عندنا فقرات مقرنص
0: بالكشف. ماكو
1: عندنا فقرات مقرنص بالكشف، منين نجيب لكم؟
0: ليش ما يخلون
1: هسه هذا؟ ليش مو انه قلت لك معدين الكشف احنا يعني لتمون بالكشف تلتم تلتم اللتم، مسوي منطقه منطقه مثلا هاي المنطقه اللي موجوده نقول المراجده بها اربع او خمس شوارع طابو و25 30 شارع زراعي، الزراعي ما شامله بالمجال، فمن اجينا عدلنا
0: صار تداخل
1: ما تصير يعني تعوف هذول الناس وتكمل هذول الناس،
0: وهي منطقه سكنيه،
1: هي منطقه سكنيه وداخل الولايه.
0: اذا هاي اموال جديده راح تنضاف.
1: ضافت يعني شبكتنا كانت 92 كيلو، الان شبكتنا 158 كيلو. شوف ايش قد مدينا.
0: زين، هي النقطه الاساسيه انه احنا الان اذا تصير عندنا مشاريع يتبلط الشارع يصير بيها كيرفار وهالطريقه هاي، واكتاف الشارع مهمل تراب معروج ما تعرف شنو، يعني هسه هاي المشاريع غير يصير بيها يعني فالتنظيم خاص يعني فالهندسه خاصه تكمل المشروع ويكون يظهر بالمظهر اللائق والجميل. يعني هسه انت يصير تروح تلبس لك قميص تمام وبدون ستره مالته حتى تطلع بالمظهر اللائق، يعني هذا يعني متى تشوف المشاريع متى تطلع يعني جميلة. مشاريع من تكملونها
1: ما تطلع جميل،
0: ما تطلع جميله
1: اكيد.
0: السالفه وين؟
1: شوف ها هذا طبعا هو نقص مستحيل انه احنا نحصل امر غيار بالوقت الحاضر لعمل المقرنص. صار اجتماع وصار اقتراح من السيد مدير البلديه استاذ احمد منتصر، قال انا بالنسبه لي اعطي شتلات من عندنا للمواطنين بلاش، شتلات وثيل وامور اخرى، يعني هاي الشتلات الزراعيه كل واحد قدام بابه هاي العشرة امتار يسويها. طبعا راحوا مواطنين وصار عندنا في شارع جميل جدا بحي الاساتذه. احنا يعني من خلال برنامجكم نخلي الناس تحذو هذا الحذو، يعني خوب مو نخلي مدينتنا والله شنو اني اعوف باب بيتي من جوا اغسله وارتبه وحديقه بيتي وهاي البره فد 10 امتار، هي ترى 10 امتار،
0: لا هي 10
1: امتار مربعه،
0: هي ال 10 امتار مربعه هم من دفعوا هاي الفلوس كلها ما شافوها وخلوها بالكشيف،
1: ما شافوها
0: ايش بيهم عميان
1: ما خلوها،
0: لا هم هذا اللي يطلع عند الكشف ما يشوف عمى ما يعرف انه هاي شيء ما مكتمل. انت من الصف شارع غير تصفيه من كل جانب غير جانب الشارع الاكتاف يكمل، يعني حقيقه سيئه جدا. لا ايش كانوا يدرسون الجماعه؟
1: اكيد هذا موضوع همتين مهم. اليوم يقول لك انا عندي مبلغ محدد، انا عندي مبلغ محدد ومشروعي مشروع مجاري، ابو المجاري يسولف، يعني انا ما لي علاقه بالشغلات البلديه وامور البلديه، مشروع البلديه يصير وحده ومشروع المجاري يصير وحده، أنا أخذت تعارضات من عندهم وخليتها ضمن مشروعي. مفروض أنه تجي هذا مشروع ثاني ويكتمل، وإحنا طبعاً خليناه هذا المقرنص بالمكون، حسبناه الحساب نريد نطلع حينا جميل أحيانا جميلة نطلعها خليناه، وأيضاً تحت الدراسة موجود لغاية الآن، فهي مبالغ يعني مسألة مبالغ.
0: إيه قضية، يعني إحنا القضية إنه مو بيت وبيتين وثلاثة حتى أنا وأنت تفزع، صح ولا خطأ؟
1: أكيد.
0: القضية مناطق سكنية. يعني ما ترهم إنه أنت تمشي لك مثلاً.
1: سبع مليار. المقرنص للأحياء كلها 7 مليار يعني دينار. شتري تتبرع يعني. تبرعنا إحنا مثلاً بجزء سويناه حلو، تبرعنا بمكان معين سويناه حلو، أصدقاء. يعني مثلا هذا صديق يابا انا اريد بابي مقرنص نسوي له اياه لاعتبارات اخرى، يعني يعني بس ما نقدر نتبرع بسبع مليارات.
0: احنا هسه 2026 نهايه الشهر الثاني،
1: نعم،
0: يمتى الله يسهل ونشطب في مدينه قراءتك الشخصيه في المجاري مشروعك ومشروع الجي سي وبقيه مشاريع الحله المركز مدينه الحله، ونقول ها هي بعد كل شيء ما عندنا في مال، لا كل واحد ياخذ غراضه ويروح والناس تطلع تجد ما يبهرها.
1: انا ما من حقي اتكلم عن الشركات،
0: رؤيتك
1: حتى رؤيتي ما من حقي ان
0: اعطي قراءتك كمواطن.
1: مشروعي
0: اي
1: قل لي مشروعك.
0: اي مشروعك؟
1: مشروعي انا خلال هاي الصيفيه اكمل الاجزاء اللي مكملها مي، عدا الاجزاء اللي ما بيها مي وما بيها اعمال بلديه هذه يعني الله والعاذرين.
0: وتبقى واقفة.
1: أو تبقى واقفة
0: لحين
1: ما ينطوني المي وأكمل.
0: يا حي ويا حي بني
1: الضباط والمراجدة وكذلك المحيزم الأولى والثانية والميثاق.
0: فذني إذا ما يجين فلوسهن التخصيص الإضافي مالتهن حي الضباط والمراجدة والمحيزم الأولى والمحيزم الثانية والضباط، من يظلن واقفات يعذروه أبو شهيد كش ما يقدر يسوي لكم، مو لو متوهم
1: خارج عن إرادة.
0: هاي خارج. البقية
1: بقية كملة
0: اللي هن
1: الأساتذة
0: كرامة
1: حتى يعني هذا هم يلتحق بجزء من حي الحسين، ذاك المتوقف جزء من حي الحسين اللي احنا نشتغل به، والمحاربين والإمام.
0: دني نهاية شقد تشطبهن؟
1: دني نهاية إن شاء الله الشهر العاشر كاملات.
0: شهر العاشر دني انتهن ما عندك شيء شغل به.
1: بلط وانتهى.
0: كملت. ينتظر الجماعة يمتى يكملون محطات الرفع.
1: ننتظر محطات الرفع أيضا، لأنه حتى يكون المواطن مطمئن 100% محطات الرفع، وكذلك عملية مشروع المي.
0: وإخوان لا حد يسأل على موضوع ربط المجاري، شبكة المجاري ما يقدرون يربطوا لكم لأن محطات الرفع ما كاملة، مو لو متوهم
1: ما كاملة.
0: أنت مشطب وتنتظر.
1: اي ما كاملة، بس اكو محطات رفع جزئية قام بيها معاون المحافظ. هذه ما تفي بالغرض، يعني مو المواطنين كلها تربط عليها.
0: هسه الناس قاعد عليهم الرابطة،
1: رابطة التجاوز شو. يعني احنا ما نقدر نحاسب الناس.
0: انت لا يعني لا رحمة ولا خلي رحمة الله تنزل.
1: ما تقدر تحاسب الناس نهائيا، ما تقدر تحاسب الناس. يعني اكو همة كبيرة طبعا من المحافظ الحالي، ما شاء الله عليه هماتين متابعة ويحل المشاكل بسرعة. يعني هماتين هذه لازم نذكرها لحضراتكم. اي نعم. وايضا كذلك يعني اعضاء مجلس المحافظة متابعين جيدين. نعم
0: زين. الان يعني تعتقد محافظة بابل مع هذا الوضع الحالي بشكل عام تستطيع أن تتجاوز هذه الأزمة، أزمة الخدمات، أزمة البنية التحتية؟
1: إن شاء الله أكيد. إحنا ما عدنا شيء بابل اليوم، ما عدنا حي من الأحياء مال بابل ما بيعمال مجاري. لازم أنت تمر بهذا الخندق أنه أنت تشتغل مجاري بنية تحتية للأحياء. ما عدنا حي اليوم ما طبت له آلية واشتغلت به آلية. قلت لك المحافظ الحالي متابع جيد جدا، المحافظ السابق ايضا منفذ. ما ننسى احنا علي وعد علاوي اللي هو خطط مع الكتله الصدريه لوضع مشاريع الامن الغذائي. الموضوع محصور ماليا بالقرض البريطاني والامن الغذائي، وان شاء الله اثنين من الوفرات. ولكن مثل ما قال السيد مصطفى القرعاوي انه يراد همه وسرعة حتى نحصل فلوس لخلال هاي السنة.
0: هاي دعوة.
1: نعم دعوة.
0: كل الشركات.
1: اي دعوة وتحذير.
0: تحذير. إيه شو نعم. تقول لهم؟
1: تحذير.
0: شو تقول لهم؟
1: يعني هذا لازم تكملون أعمالكم خلال هذه السنة.
0: وراها سالفة مخرج.
1: وراها سالفة بعد ما نعرف عنها. هاي السنة وهي دنعاني.
0: وأبو شاهد عنده فلوس ماذا يطوه ياه؟
1: رحم الله عليك.
0: ما يطوه مش مو ما يطوه فلوسك؟
1: اي بلي.
0: وظل تتنطر.
1: لا ماكو ما يطون. يعني أنا اليوم شخصيا رحت للمندوبة قالت لي اليوم شو ساعة بالوحدة أحل شغلتك. أدق على هذا الولد اللي شو اسمه ما يجاوبني، حاكيهم يقولوا لي البرنامج عطل. يعني أنا البرنامج هو يمي لو يمهم، طبعا البرنامج فد عذر.
0: أحسنت. كلمة فد يعني إحنا ختمنا، عندك فد رأي فد شيء معين ممكن نذكره للسادة؟
1: شكرا المشكلة. طبعا شكرا جزيلا لحضرتك ولقناتكم الكريمة للوقوف على مشاكل ومعوقات مشاريعنا، وخاصة في مدينتنا مدينة الحلة. إن شاء الله القادم أفضل، إن شاء الله الأمور تتحسن. اليوم أني أشتغل كشركة الشهد وشركة المسار في مشروع أيمن شارع 60، وأيضا البقية يشتغلون في المشاريع الأخرى. وتنافس، يعني هذا التنافس يخلق فد عمل جيد للناس. يعني جائز انه انا اليوم اطلع 25 فرقة، اذا شركة فعلا تريد تشتغل تطلع 35 فرقة يعني التنافس، والشركة الاخرى تطلع 45 فرقة. ولذلك انت تشوف صح عملية هيجان ووضعية، بس اكو عمل،
0: بس فرق كنت تشتغل صح.
1: والله ساد
0: انا البحث الزول فيديوهات من حد المشاريع، انا ما اعرف عمال واحد مشتغلون كيرفر وعايفينهم رايحين.
1: اي من هو يا مشروع؟
0: انا والله قلت لك تاهت علينا مشروع بالنتيجه مركز
1: عليك يعني انت المشروع لازم تحدده. يعني انت هذا الموضوع وين ومن يشتغل عليهم واشتغلوا صح لو غلط.
0: انت يعني كل فرقك ياهم مهندسين؟
1: كل الفرق احنا عندنا 24 مهندس من الدوله مراقب علينا. 24 مهندس مراقب علينا من الدولة. احنا عندنا مثلا 21 فرقة، 20 فرقة
0: موجودة. عدم مهندسين، عدم مهندسينك الشخصي.
1: مهندسين موجودين، كل فرقة لازم بها مهندس.
0: كل فرقة.
1: يعني ما بها مجال، ماكو يعني فرقة خالية من المهندس.
0: شكرا جزيلا دكتور فاضل المسعودي المدير المفوض لشركة الشهد الهندسية، كون ضيف عزيز علينا. شكرا جناب دكتور.
1: شكرا جزيلا إليك، شكرا جزيلا حبيبي.
0: شكرا
2: حبيبي. شكرا عيني. في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

ساعة كاملة من أغاني نجوى كرم اليوم الساعة 3 الظهر على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل وجامعة العلوم الماليزية USM ترسخان شراكة أكاديمية دولية عبر مناقشات الماجستير المشتركة. رئيس الوزراء ووزير الحرب الأمريكي يؤكدان العمل على إعادة تفعيل التدريب لتعزيز قدرة القوات المسلحة العراقية. رئيس الوزراء ورئيس الحكومة الليبية يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي. رئيس مجلس النواب يؤكد أن المجلس سيتسلم البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف. كتلة الديمقراط الكردستاني تقرر العودة إلى ممارسة أعمالها داخل مجلس النواب. بغداد وواسط الإطاحة بتاجر آثار وموزع كحول في الشارع. النفط يعاود الصعود وسط ترقب لاتفاق محتمل في الشرق الأوسط. طهران توجه رسالة لقادة السفن التجارية في هرمز، جاهزون لدعمكم فنيا وصحيا. وباريس يعبر بايرن ويبلغ نهائي الأبطال لمواجهة أرسنال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

ساعة كاملة من أغاني نجوى كرم اليوم الساعة 3 الظهر على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: ساعة كاملة من أغاني نجوى كرم اليوم
1: الساعة 3 الظهر
0: على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل وجامعة العلوم الماليزية USM ترسخان شراكة أكاديمية دولية عبر مناقشات الماجستير المشتركة. رئيس الوزراء ووزير الحرب الأمريكي يؤكدان العمل على إعادة تفعيل التدريب لتعزيز قدرة القوات المسلحة العراقية. رئيس الوزراء ورئيس الحكومة الليبية يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي. رئيس مجلس النواب يؤكد أن المجلس سيتسلم البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف. كتلة الديمقراطي الكردستاني تقرر العودة إلى ممارسة أعمالها داخل مجلس النواب. بغداد وواسط الإطاحة بتاجر آثار وموزع كحول في الشارع. النفط يعاود الصعود وسط ترقب لاتفاق محتمل في الشرق الأوسط. طهران توجه رسالة لقادة السفن التجارية في هرمز، جاهزون لدعمكم فنيا وصحيا. وباريس يعبر بايرن ويبلغ نهائي الأبطال لمواجهة أرسنال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

0: إذاعة المستقبل أف أم 91.7 الأولى في بابل.
1: بابل مو بس تاريخ، بابل نبض حي تحكي فن، ثقافة وحياة. برنامج نبض بابل نقربكم من أهم الفعاليات، نسلط الضوء على المبدعين وننقل صورة حقيقية عن الشارع البابلي، من المعارض للمهرجانات ومن الحكايات الاجتماعية لأصوات الشباب. نبض بابل، إعداد وتقديم أزهار الكندي ومونتاج مصطفى زيكو.

0: حياكم الله مستمعينا وين ما تكونون، ويا هلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجنا نبض بابل. حلقتنا لهذا الأسبوع حلقة مميزة، خليكم ويانا وتابعونا كل فقراتنا. مرحبا بكم مرة ثانية متابعينا ومستمعينا، حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض بابل. موضوعنا اليوم رح يتحدث عن الإعلام وتأثيره على الشباب. طبعا هذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا، رح نتحدث من خلاله على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام والمحتوى الرقمي بطريقة واعية وذكية عبر فقرات منوعة نستفاد منها إحنا وياكم، فخليكم ويانا. أول فقراتنا اليوم رح نتحدث بيها عن الإعلام كأداة. الإعلام اليوم هو مو فقط لنقل الأخبار، لكن هو وسيلة حتى تشكل أفكار، تأثر هذه الأفكار على السلوك وعلى نشر القيم. اليوم شبابنا بحاجة إلى فهم المحتوى والتمييز بين الأشياء المفيدة والأشياء المضللة. اليوم للأسف أكو بعض الجهات الإعلامية تنقل معلومات مضللة، وبعضها تنقل معلومات قد تكون لها غايات أخرى لا تفيد شبابنا. اليوم على كل شاب واعي أن يكون فاهم لكل ما يراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإعلام، لأن أكو بعض الجهات اليوم الإعلامية للأسف تقدم محتوى مضاد ومحتوى مضلل قد يكون فيه تشويه لبعض المعلومات. فلذلك أنت اليوم كشاب عليك أن تدقق بكل معلومة تسمعها، وما تصدق كل معلومة تقراها إذا ما تبحث وراء الخبر وراء المعلومة وتتأكد وتعرف مصدر هذا الخبر ومصدر هذه المعلومة، حتى تقدر بالتالي تعتمدها وتجعلها من المعلومات المعتمدة عندك. لذلك الإعلام اليوم يعتبر من أخطر الوسائل على الشباب وعلى الفكر وحتى على العمل. لذلك لا تجعل الانترنت شيء أساسي بتعاملك وأيضا حتى الإعلام، لكن عليك اتباع المصادر الموثوقة بمعرفة الأخبار وحتى بالتعليم وغيرها من الأمور الأخرى. فقرتنا الثانية اليوم نتحدث بها عن الاستخدام الذكي. الاستخدام الذكي لمواقع التواصل وحتى للمعلومات الإعلامية من خلال مثل ما ذكرنا قبل قليل متابعة المصادر الموثوقة ونقد المعلومة قبل ما نصدقها، لأن أكو بعض الوسائل تستغل الإعلام للتعلم ونشر القيم، بعضها يستغلها بنشر الأشياء الإيجابية وتطوير الذات وتطوير الشخصية ونصائح للشباب، والبعض الآخر بطريقة أخرى تكون معاكسة ومضادة لما ذكرناه. الشاب الذكي اليوم يستخدم الإعلام كأداة حتى يطور شخصيته ويطور نفسه، لكن ما يستعمله كوسيلة للهدر والضياع للوقت، لأن الوقت مهم جدا، فحرام تضيعه على أشياء قد تكون مزيفة أو واهية. فقرتنا هاي رح نسولف بيها عن تأثير الإعلام على المجتمع. الشباب اليوم هم المستقبل القادم للمجتمع بأكمله، وتأثير الإعلام عليهم رح ينعكس على المجتمع بأكمله. فالوعي الإعلامي رح يعزز من القيم والمبادئ لدى الشباب، ويخلي الشاب قادر على أن يتخذ قرار سليم ويساعد الآخرين، الإعلام اليوم صورة مضيئة وصورة مهمة، من خلالها ممكن أن نتعلم أمور كثيرة، لكن علينا أن نكون شباب أذكياء، نأخذ المعلومة الصحيحة من المصدر الصحيح والموثوق، وأن لا نصدق كل ما يشاع وكل ما ينقل عبر الوسائل الإعلامية، وعلينا أن نأخذ من المصادر الموثوقة والرسمية. هناك مصادر رسمية موثوقة تنقل لنا الأخبار وأيضا تعطينا برامج ناجحة وبرامج حقيقية، فإذا ردنا نختار البرنامج والمعلومة علينا أن نتأكد من مصدرها، وعلينا أيضا التحقيق من صحة هذه المعلومات الواردة إلينا مهما كانت تلك المعلومات واقعية وقريبة إلى ما نعيشه في حياتنا. ولسه وصلنا وياكم إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم، وهي رسالة الحلقة. رسالة حلقتنا لهذا اليوم تقول: استخدم الإعلام بحكمة، لأن هو سلاح ذو حدين، يمكن أن يكون صديقك وممكن أن يكون خصمك، لذلك حاول تستخدم الإعلام بالطريقة الصحيحة وتنتبه إلى كل المعلومات اللي ذكرناها بحلقتنا لهذا اليوم. وصلنا وياكم أحبتنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج نبض بابل. نلتقيكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة وموضوع جديد يخص شبابنا. كلكم إلى اللقاء.
1: بابل مو بس تاريخ، بابل نبض حي، تحكي فن، ثقافة وحياة. برنامج نبض بابل نقربكم من أهم الفعاليات، نسلط الضوء على المبدعين وننقل صورة حقيقية عن الشارع البابلي، من المعارض للمهرجانات ومن الحكايات الاجتماعية لأصوات الشباب. نبض بابل، إعداد وتقديم أزهار الكندي، ومونتاج مصطفى زيكو.
2: ساعة معه.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل وجامعة العلوم الماليزية USM ترسخان شراكة أكاديمية دولية عبر مناقشات الماجستير المشتركة. رئيس الوزراء ووزير الحرب الأمريكي يؤكدان العمل على إعادة تفعيل التدريب لتعزيز قدرة القوات المسلحة العراقية. رئيس الوزراء ورئيس الحكومة الليبية يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي. رئيس مجلس النواب يؤكد أن المجلس سيتسلم البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف. كتلة الديمقراطي الكردستاني تقرر العودة إلى ممارسة أعمالها داخل مجلس النواب. الإطاحة بنصاب انتحل صفة ضابط وشقيق لمسؤول محلي في الديوانية. دخول ثاني قافلة من الفيول العراقي إلى سوريا. الهند مقتل 3 أشخاص واعتقال المئات في أعمال عنف أعقبت انتخابات محلية. ومورينيو يضع شروطا غير قابلة للتفاوض للعودة إلى ريال مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: ساعة كاملة من أغاني نجوى كرم اليوم
1: الساعة 3 الظهر
0: على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصراً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل وجامعة العلوم الماليزية USM ترسخان شراكة أكاديمية دولية عبر مناقشات الماجستير المشتركة. رئيس الوزراء ووزير الحرب الأمريكي يؤكدان العمل على إعادة تفعيل التدريب لتعزيز قدرة القوات المسلحة العراقية. رئيس الوزراء ورئيس الحكومة الليبية يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي. رئيس مجلس النواب يؤكد أن المجلس سيتسلم البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف. كتلة الديمقراط الكردستاني تقرر العودة إلى ممارسة أعمالها داخل مجلس النواب. الإطاحة بنصاب انتحل صفة ضابط وشقيق لمسؤول محلي في الديوانية. دخول ثاني قافلة من الفيول العراقي إلى سوريا. الهند مقتل 3 أشخاص واعتقال المئات في أعمال عنف أعقبت انتخابات محلية. ومورينيو يضع شروطا غير قابلة للتفاوض للعودة إلى ريال مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: إذاعة المستقبل FM 91.7 الأولى في بابل.
1: دقيقة واحدة ممكن تغير تفكيرك، ومعلومة واحدة ممكن تدهشك. معلومة بدقائق، برنامج سريع وخفيف نحكي بيه عن معلومات غريبة وحقائق صادمة ما كانت تتخيلها تصير أو تنعرف بهالشكل. ليش يصير هالشي وشلون يشتغل؟ أسئلة بسيطة وأجوبة تفتح العقل. معلومات بدقائق، إعداد وتقديم رنا محمد، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.

0: مع نهاية كل يوم ترسم الشمس لوحة مختلفة في السماء، يتحول الأزرق إلى ذهب، ثم إلى برتقالي، ثم إلى أحمر عميق. هل هو مجرد مشهد رومانسي أم إن هنالك قانوناً فيزيائياً دقيقاً يقف خلف هذه الألوان وهذا التدرج؟ دعونا وإياكم نرافق آخر شعاع في رحلته الطويلة عبر السماء، ودعونا نروي لكم قصة قصيرة ذات معنى وجانب إنساني. كانت سارة تمر بيوم صعب، قررت أن تمشي قليلا قبل أن تعود إلى منزلها. جلست على مقعد بالحديقة تراقب الشمس وهي تقترب من الأفق شيئا فشيئا. هنا لاحظت تغير لون السماء من الأزرق إلى الذهبي، ثم البرتقالي، ثم الأحمر العميق. تساءلت سارة، لماذا لا يبقى الأزرق حتى النهاية؟ إن الشرح العلمي لهذه الظاهرة أيها الأحبة الأفاضل المستمعين، إن ضوء الشمس يتكون من ألوان متعددة. فمثلا نشاهد عند الظهيرة تكون الشمس فوقنا تقريبا، فتقع أشعتها على مسافة قصيرة في الغلاف الجوي، لذلك نرى اللون الأزرق المتناثر في السماء. لكن عند الغروب تمر الأشعة بمسافة أطول بكثير في الغلاف الجوي، وخلال هذه الرحلة الطويلة تتشتت الموجات القصيرة مثل الأزرق والبنفسجي في كل الاتجاهات، ولا يصل منها الكثير مباشرة إلى أعيننا، فيبقى الأحمر والبرتقالي، ولأن موجاتهما هم الأطول وأقل تشتت يصل إلينا مباشرة ونراه بكل وضوح. في هذه الأثناء نظرت سارة إلى السماء وقالت في نفسها، حتى الضوء يتغير عندما تطول رحلته، يا سبحان الله. لهذا شعرت إن يومها الطويل لم يسرق منها كل شيء، بل ربما ترك لها دفئا يشبه لون الغروب. الخاتمة أيها الأفاضل الأحبة، الغروب ليس احتراقا في السماء، بل هو درس في إن ما يبقى بعد طول الطريق هو الأدفأ والأجمل، وأنتم الأجمل أيها المستمعون. نودعكم مع هذه الألوان الدافئة، مع السلامة.
1: دقيقة واحدة ممكن تغير تفكيرك، ومعلومة واحدة ممكن تدهشك. معلومة بدقائق، برنامج سريع وخفيف نحكي بيه عن معلومات غريبة وحقائق صادمة ما كانت تتخيلها تصير أو تنعرف بهالشكل. ليش يصير هالشي؟ وشلون يشتغل؟ أسئلة بسيطة وأجوبة تفتح العقل. معلومات بدقائق، إعداد وتقديم رنا محمد، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
2: لأن التعليم ليس مجرد درس، بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل وجامعة العلوم الماليزية USM ترسخان شراكة أكاديمية دولية عبر مناقشات الماجستير المشتركة. رئيس الوزراء ووزير الحرب الأمريكي يؤكدان العمل على إعادة تفعيل التدريب لتعزيز قدرة القوات المسلحة العراقية. رئيس الوزراء ورئيس الحكومة الليبية يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي. رئيس مجلس النواب يؤكد أن المجلس سيتسلم البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف. كتلة الديمقراط الكردستاني تقرر العودة إلى ممارسة أعمالها داخل مجلس النواب. الأمن العراقي يضبط 13 دونما مزروعة بنبتة مخدرة جنوبية بغداد. وزير التخطيط: العراق يقترب من الهبة الديمغرافية ويحذر من تحديات سوق العمل. تحذيرات إسرائيلية من ثغرات في الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران. وأكثر من ربع مليون مدريدي يوقعون على طرد مبابي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

مساء الحب، مساء السعادة، مساء الخير، مساء الود والورد، مساء الأشياء الجميلة على عيونكم الحلوات. تعالوا يانا في رحلة مع الحظ وعالم الحظ والأبراج. بهذا المساء ناخذكم أني ومبدعنا ومخرجنا المتألق عرفان العبدون برحلة جميلة وبرنامج الحظ والأبراج. خليكم ويانا.

مساء الحب، مساء السعادة، مساء الخير، مساء الأمل والورود. راح نكون وياكم مثل ما تعودتوا كل خميس. أني أزهار الكندي ومخرجنا ومبدعنا المتألق مصطفى القزويني. أنا قلت عرفان عبدون مصطفى القزويني، تحياتنا إله وتحياتنا لكم، وأكيد راح نقضي وياكم إن شاء الله وقت جميل وممتع مع الحظ والأبراج. واليوم نشوف شنو طالع الحظ، بما أنه إحنا بلشنا بداية شهر جديد. كانت عندنا ذاك الأسبوع هي نهاية شهر نيسان والحظ، وطالع الحظ لبرج الحمل، وإحنا اليوم نودع أصحاب برج الثور. واليوم أيضا عندنا نهاية برج الثور، نودع آخر مجموعة من برج الثور حتى نستقبل برج الجوزاء إن شاء الله في الأسابيع المقبلة. لذلك خلينا نشوف شنو يخبينا وشنو منطينا من جوائز برج الثور في هذا الأسبوع. تعالوا يانا في رحلة الحظ والأبراج، وأكيد أنا وياكم أزهار الكندي في الإعداد والتقديم، والمخرجنا ومبدعنا مصطفى القزويني. وهواتفنا راح تكون مهيئة أمام حضراتكم لاستقبال اتصالات والمشاركات. هواتف الاتصال 077-35-6-6-6-7 و078-35-6-6-6-7 ويلا خلينا نبلش رحلتنا وياكم.

0: يا هلا ويا غلا ويا مرحبا ويا مساء العافية على كل من يسمع ويتابع إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 اف ام. ويانا أول اتصال، خلينا نشوف من ويانا. ألو،
1: وين ست اخبارك؟
0: يا هلا، حياك الله، من وياي؟
1: حط اللاب جامعة المستقبل.
0: يا هلا، نورتنا.
1: هذا نورك الطاوة ان شاء الله. سمعت الاذاعه على مود الابراج.
0: ليه، من ويانا؟
1: وياك مرتضى من محافظة بابل.
0: يا هلا بمرتضى، شلونك؟
1: والله بخير، في الشغل ايش
0: مرتضى
1: اخبارك؟
0: يا برج انت، والله نسأل عنك ان شاء
1: والله
0: الله
1: يا
0: تكون بخير.
1: اني موشي يعني بالابراج، يعني حتى ما اعرف برجي شنو.
0: يا مواليد انت، يا شهر ويا يوم، بس اليوم مش شهر.
1: اني 2003 18 واحد.
0: 18/1، 18/1، يعني برجك يعني ماكو، شايف هاي اللي يقولون عليه شعبية،
1: شلون يعني؟
0: يعني الشعبية مال برج الدلو.
1: انا شنو زين وزين.
0: شوف، راح اقول لك صفات برج الدلو. طبعا برج الدلو من الابراج العنيدة شوية، ويحب الوحدة وبنفس الوقت اجتماعي، يعني من الضوج تحب تقعد وحدك، لكن أيضا تحب الناس، تحب الاجتماعية، تحب تسولف. أيضا شخصية محبوبة جدا، ذكي جدا.
1: مو كلش.
0: لا يعني ذكي بالمواقف، بالحياة، مو شرط بالدراسة. يعني مثلا من تصير بموقف صعب تقدر تحل المشكلة، تمام؟
1: تقريبا يعني كل شيء.
0: ايه، يعني شلون عندك ذكاء اجتماعي، يعني اجتماعي، الناس تحبك بسرعة، عندك جمهور، يعني شوي عندك خلينا نقول قاعدة جماهيرية، تمام. عندك ايضا، خلي شوف، طالع لهذا الاسبوع، احنا بداية شهر جديد، فالطالع مالتك يقول لهذا الاسبوع يا مرتضى، يقول بما انه احنا ببداية الشهر اكو ضغوطات عليك قوية شوية من كافة الجهاز شنو؟ الجهات، تمام؟ هاي الفترة شوية ثقيلة عليك، انت منزعج ما مرتاح بيها، لكن منا يعني انت تحملها منا لحد نهاية، خلينا نقول نص نهاية الاسبوع الجاي، يعني يوم الاثنين ثلاثاء، يلا شوية تبدي الامور تتحسن، تمام؟
1: طب هي انا قلت شو اسمه، جبنا الحياة كلها ضغوطات بقى على هذا الاسبوع.
0: اي والله صحيح، بس يعني شوف، احنا صحيح حياتنا كلها ضغوطات واشياء هواي ممكن تأذينا، لكن اكو شغلة يا مرتضى، انه مرات اكو ضغط قوي يصير، يعني انت مثلا يجوز شي واحد مضوجك، لكن تيجي عليك فترة يمكن 4 مشاكل بنفس الوقت، فهنا
1: صحيح
0: الضغط يكون قوي. فيعني ان
1: صحيح
0: شاء الله نتمنى، ان شاء الله يقول راح تصحح وراح تتعاد بناء علاقاتك خلال منتصف الاسبوع المقبل ان شاء الله. بالعاطفة يقول اكو خبر جيد، اكو دعم لك ان شاء الله، معنوي، ارتياح ونفسي
1: شكرا لك.
0: وعاطفي، اكو اشياء رومانسية، اجواء دافئة، قلوب راح تتقرب شوية، اكو دعم راح يجيكم من شخص يحبك. طبعا برج الدلو من الاشخاص المحبوبين جدا، فاكو اكيد عندك محبين.
1: والله هو من يحبك غير اهلك يعني؟
0: انت غير
1: منو
0: مأيس
1: يعني؟
0: مرتضى، على كيفك، لا هيك الضوج،
1: ها؟
0: اقول لك ليش هيك ضايج.
1: لا مو ضاج، غيرنا الصراحة احنا لو لا.
0: صحيح، ممكن انه يكونون اهلك او اصدقائك المقربين، كلش فعلا هم يكونون احن الناس عليك.
1: ايه صحيح، يعني هو ماكو غيرهم.
0: ايضا نعم، يقول راح تعيش حب وامل واندفاع واشياء حلوه وارتياح معنوي، اكو دعم راح يجيك من اشخاص قريبه عليك، ايضا اكو ثقه عاليه بنفسك، راح تكون لك حضور في مناسبه او احتفاليه او في قعده معينه، راح تجيك مفاجاه، يعني اهلك او واحد عزيز عليك، يعني واحد هو يحبك مسوي لك مفاجاه. يلا بعد ستريت،
1: ان شاء الله خير، ان شاء الله يسمع كلامك.
0: ان شاء الله، ان شاء الله تجيك مفاجأة. يلا مرتضى، هاي على مود
1: الله
0: تعويض هاي الضوجة اللي انت بيها.
1: لا وينك الضوجة؟ ما اكو ضوجة
0: انت شايف صوتك مال واحد ضربي طلقة. حياك الله، ان شاء الله السعادة وراحة البال.
1: شكرا ست،
0: شكرا
1: الله
0: لك،
1: يعافيك،
0: شكرا
1: الله يتنوم.
0: اتصالك، شكرا لك. وعدنا اتصال اخر. الو الو،
2: مساء الخير والعافية والوريد.
0: يا هلا، حياك الله،
2: شلون اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
0: يا هلا بيك يا طيب. حيدر،
2: الله يخليك. نعم نعم ست، شلون اخبارك؟ ان شاء
0: شلونك
2: الله بخير.
0: حيدر، شخبارك؟ يا هلا بيك.
2: الله يخليك ست، انا كل خميس اشاركك، انا دائما اشاركك.
0: ايه
2: يعني
0: انت حيدر من البصرة، مستمعنا الدائم.
2: الله يخليك ست، الله يطول عمرك، الله يخليك.
0: حيدر بس نسيت
2: تحياتنا
0: انت يا برج.
2: تحياتنا للاستاذ مصطفى المخرج، تحيه لنا،
0: يحييك
2: مخرج جميل
0: يحييك، يا
2: صراحه.
0: هلا. سولف لي يا برج
2: انا
0: انت.
2: اربع، انا الاسد 14/8.
0: اه انت الاسد، ما تتحاكي انت، انت الملك على قولتهم.
2: الله يخليك.
0: طول عمرك. هنشوف لك الطالع يا اسد.
2: نعم نعم
0: يقول طاقة حلوة، انت مقبل على مشروع جديد.
2: نعم نعم
0: هذا المشروع راح يكون بدايته، يعني مو راح ما راح يفشل، ولكن يكون خلينا نقول بتأني شوية، بعدين راح شوية تتحسن الأمور. لكن أنت عليك أنه تدرس المشروع كل الزين قبل ما تبلش بيه، تمام؟
2: نعم نعم
0: يعني
2: نعم
0: أنت تريد تبلش بمشروع أو بلشت بمشروع، فدير بالك، تمام؟
2: نعم ست، نعم ست، نعم
0: نعم. يقول أيضا وضعك شوية صعب لأن أنت متسرع بهذا الموضوع، فلا تتسرع، تمام؟ أكو
2: نعم
0: علاقات
2: نعم
0: متشنجة عندك ويا بعض الأشخاص، نعم؟
2: نعم ست،
0: أكو علاقات متشنجة عندك ويا بعض الأشخاص، عندك هاي تعتبر فرصة ثمينة، حاول تستغل هذا المشروع حتى تحقق الأشياء اللي تريدها، تمام؟ أكو
2: إن شاء الله إن
0: مفاوضات
2: شاء الله.
0: راح تكون بينك وبين شخص، تبرمج أعمالك، راح تحصل على فرص هواية جديدة، حاول تستغل أكثر من فرصة. بالعاطفة يقول راح تجي أجواء عاطفية وعائلية جميلة، وراح تكون راح تعيش قصة حب جميلة، حتى وإن كنت أنت عندك قصة حب يجوز هي نفسها تنعاد، راح تتوازن
2: نعم
0: عاطفيا، ويقول راح تكون بأقصى حالات الراحة، يعني زين أمورك تمام.
2: الله يخليك ست، تحيه للشامل صراحه، مواضيع جميله ودائما هاي سعدينا في هاي طلع المساعي، تحيه لك ان شاء الله، تبقين طول العمر يعني ان شاء الله.
0: الله يحييك وفي دول عمرك ويطول بعمرك ربي. شكرا لك يا طيب،
2: مع السلامه ست،
0: يا
2: مع
0: هلا،
2: السلامه
0: مع
2: ست،
0: ألف
2: الله يعافيك.
0: سلامة، شكرا لاتصالك. وعدنا اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
3: الله يحفظكم وياكم يا عسل الشمري.
0: ياسر، يا هلا.
3: ما أعرف الصوت شوية بعيد، ما أكون فيه.
0: ياسر تسمعني؟
3: إيه أسمعكم بس صوتكم شوية بعيد عن المايك.
0: عيني انت حاول، احنا بالاذاعه والما وهذا الهيدفون قبالي، العفو المايك قبالي، وان شاء الله هسه اذا
3: نعم
0: تسمعني بوضوح. شنو برجك يا ياسر؟
3: أنا مريض الكبد
0: الجدي.
3: اللي هو 10/1.
0: يشلع القلب برج الجدي.
3: ليش يشلع القلب؟
0: انا اقول لك ليش. اول شيء جدي هوايه، ثاني شيء ما يثق بكل الناس، يعني شوية صعب تكسب ثقته. الشيء الثالث يحب الفلسفة، يحب الأشياء العقلانية هواية. الشغلة الأكثر بعد أنه هو دائما يميل إلى العادات، التقاليد، الأمور التقليدية، يعني يحب هاي الأمور، صحيح؟
3: نعم
0: عند أصدقاء على عدد أصابع اليد، يمكن بعدها حتى ما مقبط عدد أصابع اليد.
3: لا لا هذا الشيء لا ما بنتفق فيه.
0: يعني أصدقاء قليلين بهذا المعنى.
3: لا لا أصدقائنا كثيرين الحمد لله.
0: آه والله هذا أول جدي عنده أصدقاء كثيرين.
3: الله يحفظكم إن شاء الله.
0: زين أوكي.
3: نعم
0: وهسه إحنا شنو نريد نشوف لك الطالع مال البرج.
3: نعم
0: أوكي، طالع
3: أوكي
0: برجك لهذا الأسبوع، برج الجدي. طبعا برج الجدي هذا الأسبوع من الأبراج المحظوظة جدا ما شاء الله، تمام.
3: الحمد لله.
0: يقول تسويات وحوارات، خسارة كانت عندك بعمل معين راح تربح عليه، بيع وشراء عندك، انفراج ما شاء الله، حركة فلكية زينة. يقول أجمل أيام الأسبوع راح تكون الأسبوع الأول من الشهر، من هذا الشهر،
3: نعم.
0: وراح تكون أكثرها أيام حظ، وراح تكون الرابح الأكبر. تمام.
3: الحمد لله.
0: عاطفيا راح تعيش أسبوع رومانسي وداعم وعواطف ومشاعر جميلة، تستحق جرعات كبيرة من الحب. خاف التشت محتاج، راح تجيك جرعات كبيرة حب واهتمام. راح تعصف رياح التجدد والتغيير والمفاجآت بحياتك. الله، مو قلت لك بس انا بدي اتحول
3: نعم.
0: جدي، ما اريد ابقى على برجي.
3: الحمد لله. بس احنا الامتحانات شوية مأثرة علينا لعله هالفترة.
0: مو ده يقول لك مفاجآت، بلكي الله تنجح،
3: إن شاء الله إن
0: ان شاء
3: شاء
0: الله
3: الله، الله
0: تنجح وتحصل
3: يحفظكم جميعا.
0: المعدلات
3: شكرا
0: العالية.
3: جزيلا، شكرا
0: فدول
3: جزيلا،
0: عمرك وحياك الله يا ياسر، وشكرا
3: الله
0: لاتصالك.
3: يسلمك. مع
0: شكرا
3: السلامة.
0: لك. واتصال اخر ويانا. الو،
4: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا
4: شلون الست صار؟
0: يا هلا يا غلا، من وياي؟
4: مساء الخير عليكم على جميع كادر الرحمة. ولا أبو شمس؟
0: يا هلا بأبو شمس. أبو شمس ذات
4: شلون؟
0: يومية تجيني بنغمة شكل،
4: متغير
0: والله
4: متغير بيا الأوراد.
0: أنا أدري إيش غير تثبت لك على صوت واحد، على نغمة واحدة. ابنك اتزوج؟ لا،
4: والله أول بحر خطوبة مالته الحمد لله والشكر.
0: أول
4: أنا
0: بارحة قبل ذاك الأسبوع قلت راح يخطب
4: إيه
0: السبت.
4: قلت لكم منتصف الأسبوع راح تصير الخطوبة مالته، فإن
0: آه،
4: شاء الله صار فيها يوم الثلاثاء.
0: زوجناه وخلصنا منه
4: بسم
0: بعد أبوه
4: الله.
0: الأكبر منه.
4: بعد أبوه، بعد أبوه، بعد أبوه.
0: أنت برجك السرطان يمكن، مو
4: لا ثور،
0: برج الثور. أويلي،
4: ويلي
0: برج
4: أنا
0: الوفاء
4: وابنتين وبرج
0: والحنية.
4: الثور.
0: يقول عليك
4: طيب والله.
0: ضغوطات شوية. اي صح،
4: لا لا على ابني شيء.
0: ومزاجك شوية هالأيام مو تمام، متقلب.
4: ايه متقلب طبعا، فترة الفلوس كذا شو ما يتقلب مزاجي.
0: بس اكو موضوع انت سعيت بيه لكن للأسف راح ينقلب ضدك، فانت راح تتعب هواية بسبب هذا الموضوع، لأن يعني انت يجوز احتمال خلينا نقول وقفت وقفة الشخص او حليت مشكله معينه، لكن راح تصير ضدك، فانت راح يكون هذه الفتره صعبه عليك شويه، وهذا الموضوع يخص العائله. تمام. فانت شوف روحك بمن زامطيت، المن وقفت.
4: بالتصاب
0: ها خفت
4: صاب غيري.
0: بس راح يتذكر شكو زين سواه، سقلب اني ما علي،
4: نخليها كلها على الله.
0: ونعمة بالله، والله معدل انت
4: ايوه
0: وطيب، وان شاء الله يا ربي هاي الامور حتى لو انقلبت ضدك فبيها صالح لك. يقول انت
4: والله العظيم.
0: عندك حالة سفر؟ نعم.
4: اي والله بسافر محمد، محافظ جواز
0: او تنقل، حاول انه تكون انت الربحان، يعني هذا السفر راح تربح بيه نفسيا وماليا. حلو، جوز
4: يا
0: تجي
4: الله
0: جوز
4: يا الله.
0: تلقى لك جنطة
4: اي والله
0: فلوس بالمطار.
4: اقول ليش هذا شافتي هذا راح للحج، لما نقول لرب العالمين بالحج فلوس فلوس
0: فلوس فلوس. اي ابو
4: والله
0: شمس،
4: فلوس.
0: هو انت هم هيج
4: لا طبعا انا هيك عشان
0: ان شاء الله تجي لك في الجنطة مع الدولارات
4: يا حبي علي.
0: بس خو مو تغلس وما تقول لنا، بس احنا
4: لا
0: مريت بس شدة
4: شلون
0: وعدك عاف علينا والباقي
4: يا
0: لك. شدة انه والباقي لك، متفقين؟
4: شنو؟ شنو؟
0: شدة إلنا والباقي إلك.
4: ماشي. أتبقى تقول الجنطة إلنا والباقي
0: لا
4: إلك.
0: يا بخا ماكو شيء. شلون هيك؟ أنت تقبلها؟ عاطفيا يعني يقول رومانسية وأحداث اجتماعية. دير بالك لا تقوم تباع منا ومنا عن معازيم. يعني هو يقول الرومانسية وهي الأحداث الاجتماعية. يعني
4: إيه؟
0: شنو؟ أنت بعد فسرها.
4: أوه.
0: يقول انت عندك سحر وجاذبية تخطف الانظار والقلوب. شنو هاي؟ راح يجوكم ضيوف، يعني يقول اكو هواية، راح يصير احداث عائلية كثيرة هذا الاسبوع، وايضا راح تنقلب حياتك العاطفية رأسا على عقب بسبب افكارك وعواطفك. انت ما تقعد راحه، راح اسوي لك سالفه ابو شمس.
4: لا خلص من افكاري كان الدنيا كذا، حتى الحرب الايرانيه الامريكيه خلص.
0: انت راح اسوي لك سالفه والله اليستر.
4: الله اليستر.
0: تحياتنا لك ابو شمس العزيز ومساء السعاده في دول عمرك، نورتنا يا يا لبيك يا ابو شمس. تحياتنا لك يا ابو شمس. وعدنا اتصال اخر. الو
5: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
5: شلون صحة احمد الرواعي؟
0: حياك الله احمد، شلونك؟
5: شلون صحة الله يسلمكم. طبعا من متابعيكم.
0: تنورنا يا رب، ان شاء الله دوم نسمع صوتك بالخير.
5: الله يسلمك.
0: في دول عمرك يا برج.
5: برج العقرب.
0: ويلي
5: برج العقرب صار لك كم يوم ما مرتاح بالشهرين.
0: ليش ما مرتاح؟ من وياك؟
5: ما اعرف والله.
0: شلون ما تعرف؟ منو زوجك؟ هسه احرقهم.
5: الاوضاع.
0: اقول لك هسه احرقهم من ضوجك.
5: والله ما ادري، بركت تحرقيهم. دي شوفي شوفينا بركت يحترقون.
0: يقول عليك ضغط والاضواء كلها مسلطه عليك، واكو هواي ناس قاعده تتصيد اخطائك. واكو ناس دا تحرف بكلامك. ها يعني طلع صدق. شوف انت تحكي كلمة ونيتك بيها صافية، بس هم دا يحرفون كلامك غير اللي انت دا تحكي، ودا يصيدون اخطائك. واكو هواي ناس حاسدة كلش، تحاول انه تقلل من كلامك. انت حاول تقلل من كلامك، لان اكو هواي ناس حاسدة، واكو هواي ناس تريد توقعك. تمام. فأمورك المهنية يعني على الصعيد المهني شوية أكو عندك مشاكل مهنية، يعني طلع حكيك صحيح.
5: صحيح. بالعمل مشاكل قوية،
0: مشاكل قوية، ويدورون نقاط ضعف عليك، ويصيدون أخطائك، يحرفون كلامك، يحاولون يسوون لك مشاكل. أما بالعاطفة يقول عندك حنين رومانسية تستعيد الثقة بنفسك وبالمستقبل خلال الأسبوع المقبل، واستقرار ومشاعر صادقة، راح تاخذ قرار نهائي وتحسم أمرك. تمام. أمامك أبواب راح تنفتح، وراح يسهل القدر خروجك من مرحلة إلى أخرى. هاي بالحب يعني مو بالعمل.
5: بعد احنا صرنا شيء ابوينا، وين الحب؟
0: والانسان ما الحب ما يتوقف، يبقى مستمر طول العمر.
5: والله ما ادري.
0: والله ذاك يوم احمد شفت مقطع رجال يمكن عمره 70 سنة ومرته عمرها 80 سنة، واحد يحب الثاني وشون يتعاملون، يعني ما اعرف يعني اذا هذا الشيء شنو.
5: مرتاح هذا.
0: اي والله مرتاح. الله يريح العالم ان شاء الله. ان شاء الله دائما الحب والسعاده وراحه البال.
5: ان شاء الله.
0: تحياتي لك يا احمد، وشكرا لاتصالك.
5: مشكورين.
0: يا هلا يا هلا، مشكور، نورتنا باتصالك. ناخذ لنا فاصل ونرجع، خليكم يانا يعني.

0: يا مساء الحب ومساء السعادة، مساء الحظوظ الجميلة والأوقات الممتعة على أحلى وأجمل من يتابعنا ويسمعنا وياكم متواصلين من أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM وبرنامج الحظ والأبراج، ولذا نتعرف على حظوظكم وأبراجكم وأبراجنا وحظوظنا لهذا الأسبوع والطالع الأسبوعي. إن شاء الله نتمنى لكم بداية جديدة. طبعا إحنا بداية شهر جديد مثل ما تعرفون، وهذه أول حلقة لنا بشهر الخامس، وأكيد بها هواية مفاجآت حلوة وأمور جميلة لكل الأبراج. اللي حاب يتعرف على برجه وعلى الطالع أكيد يقدر يتواصل ويانا من خلال الاتصال بالأرقام 077-35-6-6-67 و078-5-5-3-6-3-6. عشان هاي 3-6-3-6 منين جبت؟ 077-35-6-6-6-7 والأثير 078-35-6-6-6-7. خليكم ميانا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: أهلا وسهلا وياكم، علي من محافظة بابل.
0: يا هلا بعلي، شانك؟
1: أهلا وسهلا. يعني بس أريد أتعرف على نوع برجي شنو.
0: نعم تعرف، ليش لا علي يا أبو. يا شهر أنت يا يوم؟
1: أنا شهر الخامس 28 بي
0: 28 خمسة. بعدها ما جاي عيد ميلادك؟
1: بعدها
0: ما جاي عيد ميلادك. 28 خمسة برجك الجوزاء وبجدارة.
1: حلو.
0: يا حلو يا حلو يا حلو. هو برج الجوزاء. لا يا ربي، خاصة الرجال، رجل الجوزاء.

0: ما يعرف لك، لا والله يشوف النبي بعينه. الشغلة الثانية، انت والله قلبك طيب وحباب وهاي، بس مشكلتك ما تقدر تطي من نفسك، يعني لا يعني لازم الا شلون خلينا نقول الشيء اللي تريده يصير،
1: ايه صح.
0: وما تقبل تتفاهم ويا المقابل، يعني الا شلون يعني ما تقبل انه تقول لا والله ما يخالف خلينا اتحمل، لا يا ولا لي اذيك. تراوي النبي، ما ادري ايش تراوي، ترجع
1: صح للصفر.
0: عافية، ترجع للصفر. فشوية صعب صراحة، يعني أنا من أصعب أنواع الأبراج اللي شفتها، رغم أنه هو برجي، برج الجوزاء، يعني أعطيك معلومة،
1: ايه
0: بس
1: صح.
0: رجل الجوزاء يختلف عن المرأة، يعني رجل الجوزاء من الرجال الصعبين شوية. قلت لك يعني راد إذا تريد ترتبط بشخص خليه يعني بإنسان يكون تحبك، يلا تتفاهمون، إذا ما تحبك لا.
1: ايه اكيد. طيب
0: أي
1: مهنيا شو؟
0: هسه نشوف لك الطالع، أنا ما حكيت لك الطالع، حكيت لك الصفات. الطالع
1: حلو.
0: يقول بالنسبة إلك يا عزيزي، أكو ضغط عليك هواية،
1: ايه فعلا.
0: وانت حاليا عندك نوع من اليأس او عدم الراحة
1: عدم الراحة طبعا.
0: ما مرتاح شوية بعملك، وما مرتاح حتى بعلاقتك العائلية، تمام. ايضا
1: تمام.
0: اكو عندك هواي منافسين، وللأسف
1: بالضبط.
0: يعني
1: ايه صح.
0: دائما العين عليك،
1: ايه هاي فعلا، هاي اكثر واحدة صح.
0: ونفسيتك حاليا وضعك النفسي كلش ما مستقر، تحتاج الى تغيير، وهذا التغيير انت تسويه، لا تنتظر احد، لان انت شوية من النوع العنيد.
1: ايه صحيح صح. يعني هاي ضغوطات عمل صراحة وكل شيء هواي هاي الفترة.
0: ايه بس انت ما تقبل تطلع من الروتين او من الضغط، هذا الضغط
1: لا
0: يعني
1: ما
0: لازم
1: مو
0: تطلع من
1: كونت
0: عنده.
1: ما اقبل، وانما من ضغوطات العمل يعني
0: اي
1: مو
0: صار
1: عندي
0: عندك
1: مجال.
0: شلون خلينا نقول اخفاق، فتور
1: بالضبط
0: شوية، تحس نفسك
1: بالضبط.
0: مالك خلق، ما بيك حيل، مالك واهس تطلع، مالك واهس تمشي، من هذا الباب.
1: صحيح
0: فمن
1: صح
0: واحد يجي
1: صحيح
0: يقول لك
1: صح
0: انت، تقول هذا والله بطران بهاي العبارة،
1: ايه ايه
0: دول
1: صحيح
0: شنو
1: صح
0: يريدون يطلعون يتونسون، هي شنو الطلعة، شنو الهاي، يعني تحس روحك ترتاح من تبقى قاعد، ترتاح من هيك يصير عندك هاي حالة الانعزال شوية، لأن نفسيتك تعبانة. يقول أيضا أكو
1: ايه
0: فرحة خفيفة شوية راح تجيك، أكو شراء وبيع راح يصير عندك، سيارة أو فد جهاز معين. أيضا يقول أكو عندك شوية تقلبات، أكو واجبات عائلية، شوية صحتك مو تمام مثل ما قلت لك، النفسية خاصة، مزاجيتك شوية هالأيام، قلت لك يعني ساعة ترتاح وعشر ساعات ما مرتاح، يعني
1: صحيح
0: بين قوسين يقول حياتك صايرة متداخلة بعضها مع بعض، متشربكة،
1: بالضبط صحيح.
0: يعني هاي الايام انت بدك تخسر بيها هواية، فحاول تجرعها شلون ما كان وقلل الخسائر، يعني انت
1: بالضبط
0: دير
1: صح.
0: بالك على وضعك.
1: عاشت الليالي كيف، عاشت الليالي.
0: المهم بالاخير يقول عاطفيا انت حاول تضامن ويا الشريك شوية، داري حتى يداريك.
1: هاي اهم شيء هاي.
0: لان اذا صار الزين وياه راح يتجاوب وياك، راح تنعم باسبوع مميز، لقاءات، مفاجآت، شغلات حلوة، صفحة جديدة حلوة بحياتك العاطفية، وظروفك حتى لو كانت
1: حلو.
0: ما تسمح انت راح تحاول تحسنها بنهاية الاسبوع.
1: حلو حلو. عاشت الايادي.
0: حلو، حياك الله
1: شكرا
0: يا علي،
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
0: نورتنا يا علي، ويا هلا بيك، وشاكرين اتصالك. خلينا نروح لبرج الحوت، طلبوا من عندنا برج الحوت. برج الحوت يقول طبعا تعرفون برج الحوت هو برج الرومانسية وبرج الحب وبرج الكشو كلاشي. يقول عندك ضغط، أمورك شوية ما منظمة، لا تضغط على نفسك هواية، رتب جدول للأعمال، يعني لا تيجي تشتغل مباشرة وتسوي كل شيء بنفس الساعة، لازم شوية ترتب الجدول حتى الأمور ما تتراكم عليك، يعني لا تضيع كل الأمور ولا تجي تستجيب لهن كلهن فجأة. زين، راح تواجه تحديات مثل ما قلنا، التزامات ومتطلبات، عندك امتحانات، عندك أمور مهنية، جامعية، أكاديمية، المهم بجانب العمل عندك ضغوط هواية بالعمل عليك أنه تنجزها. كلامك موزون جدا، خليك حذر بكل تصرف تتصرفه، لأن أكو ناس وياك تصيد بالماء العكر. يقول بالعاطفة الأوضاع متأزمة شوية ويا الشريك، ماكو استقرار، ظروف معاكسة شوية، الجو شوية مشحون، صراعات، حاول تصحح ورمم اللي بقى من العلاقات، ابتعد عن الهواجس والشكوك، خفف التساؤلات والملاحظات، وحاول تدقق بالأشياء اللي تصير وياك على الصعيد الشخصي، ولا تتردد بالمسائل العاطفية حتى ما توصل لنتيجة بعدين تندم عليها. ويانا اتصال. ألو.
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام
2: احلى ست ازهار
0: الغالية
2: حبيبتي، بعد قلبي. السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟
0: حياك الله ام عبد الله،
2: مساء العافيات.
0: مساء العافية عليك، صوتك كلش بعيد شوية، تعلي لي يا الغالية.
2: حبيبتي بعد روحي، تحياتي اليك ولكل
0: عمري
2: المستمعين.
0: يسعد مساك بالخير والعافية
2: الله يحفظكم
0: ام
2: ان شاء
0: عبد
2: الله.
0: الله يا برجتي.
2: طبعا من خلال البرنامج احب اهدي تحياتي وسلامي لاخوي المستمع الدائم مصطفى ابو حسين.
0: ان شاء الله يسمعك.
2: مشاركه اليوم، ها اليوم ايش عندي؟
0: تنورينا، احنا نشتاق لك، نشتاق لك، انت الاصل.
2: الله يسلمك حبيبي
0: الغاليه.
2: الله يخليك. ازهار، عرفتي برجي؟ يعني اليوم شكو ماكو، ماكو على
0: انت شنو برجك؟ والله انسى اني صراحه شويه، يعني مو كلش.
2: احنا الحوت والسرطان شلونهم؟
0: انت الحوت.
2: اي
0: والسرطان. هسه انا كنت احكي بالحوت، هم زين شويه اوضاعك مو تمام بالحوت، ليش هيجي عليك
2: ليش
0: ضغوطات؟
2: ليش
0: جدولك مراكم، عندك هواي مسؤوليات،
2: صح،
0: اوضاعك شويه يعني عليك ضغط بالعمل،
2: والله صحيح، فدوى لقلبك،
0: يعني امورك مو تمام شويه.
2: اي والله
0: انت
2: مو تمام،
0: كلامك
2: وحتى
0: موزون
2: العافيه مو
0: ومرتب،
2: تمام.
0: لكن تصرفاتك كلها يعني شلون تحت المجهر خاليك. اكو بعض الاشخاص
2: نعم، ليش ست ازهار؟ يعني ليش؟
0: يعني ما تعرفين ليش يحطوش تحت المجهر من قد ما يحبوك، والعكس صحيح.
2: هاي شلون طرقه عايه
0: هاي ماكو، كل ما يشوفوش الضحكين يشوفوش السولفين يشوفون فتشي حياتك جديد، اعتبري هاي قاموا يراقبوك، قاموا يسووا لك شغلات، يصيدوا لك بالماء العكر، ينتظرون منك الزله، الكلمه، الموقف.
2: لا اله الا الله، الله يكفينا شرهم جاه محمد وال محمد. شوفي لنا برج السرطان
0: هسه، خلينا نكمل لك العاطفه. يقول صحح ورمم ما تبقى من العلاقه وابتعد عن الشكوك، لا تشكين بخطايا ابو عبد الله
2: حبار.
0: لا
2: لا حرام، ما شك ابد.
0: ايه
2: لا لا ابد عمي، ما نمشي بصف الحايط. لا استسعر، ترى هنا مو كلهم صدق.
0: ايه صحيح، اكو بالشقه يشقوا وياه هنشي بس يسلم عليهن.
2: ايه لا صحيح،
0: المهم خليني ساكتين، خلينا الله يسهل ان شاء الله. يقول دقق بالاشياء اللي تصير وياك على الصعيد الشخصي، لا تترددين شويه حتى ما توصلين، اكو قرار لازم تتخذيه حاليا حتى تحصلين على الشيء اللي تريديه، يعني لا تاجلين اتخاذ القرارات. اذا عندك فد موضوع معين تردين تتخذين به قرار لا تاجليه، تمام؟
2: تمام
0: حبيبتي الغاليه. اما السرطان يقول بيع وشراء عنده، مكتسبات صحية، بنود معينة عنده أو شروط راح تنشرط عليه، شوية راح يصرف فلوس لأن عنده فد موضوع معين راح يحتاج من عنده صرف، أكو ناس ماخذين من عنده فلوس راح ترجع له. أيضا يقول فرص ثمينة، بس لازم يمشي بسرعة حتى ينجز الأشياء اللي عليه. يقول حظ كبير حلو وقدرة جسدية، رح يعني صحته رح تساعده بأنه يحصل أعمال ونشاط كثير رح ينجح من خلاله، أبواب جديدة رح تنفتح له حلوة. يقول عاطفيا واجبات ومسؤوليات عائلية، مزاجيتك وحساسيتك انتبه شوية ولا تأذيهم، داريهم شوية، قولي له دارينا، قولي له دارينا، قولي له دارينا. يقول شوية مطبات رح توقع بيها إذا ما داريتهم وصير مشاكل.
2: غير احنا مشور.
0: تحياتنا لابو عبد الله العزيز، تحياتنا لك يا غاليه.
2: الله يوفقك استاذ حبيبتي،
0: حبيبتي في دول عمرك، شاكرين اتصالك وتواصل ويانا، ويا هلا بالغاليه نورتينا، ان شاء الله دائما نسمع صوتك. ويانا اتصال اخر. الو.
3: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
3: شلون استاذ؟
0: يا هلا،
3: تحياتنا لك ولابن عمي سيد مصطفى.
0: يا هلا، حياك الله.
3: الله يحفظك استاذ.
0: منو؟
3: أنا ضرغام، ضرغام من بابل.
0: يا هلا بضرغام، شلونك؟
3: الله يحفظك دار، الله يسلمك.
0: ضرغام يا برج؟
3: والله أني برج الحمل 12/4،
0: ويلي.
3: وزوجتي 9/4.
0: يعني زوجتك لا ايه الحمل
3: اثنين حمل ايه
0: ويلي. يعني المرأة الحمل شوية عنيدة وذكية وعندها طموح قوي وما تستسلم.
3: نعم.
0: اويلي اذا ارادت شيء، اذا الكرة الارضية كلها قلت لها لا، بتعاند الكرة الارضية كلها وتسوي اللي تريده.
3: والله صحيح.
0: هاي اذا هي يمك فينها لا قالت لا،
3: اذا تسمع هي اذا تسمع
0: اي. بس لها حضور قوي، شخصيتها قوية، ذكية جدا، وتعرف تطلع من المشكلة على قولتهم مثل الشعرة من العجينة. هسه اكبر مشكلة هي تحلك اياها مثل الورد، يعني ابد ما عندها مشاكل يعني خلينا نقول مشاكل صعبة، من تتعرض اضغط عليها تطلع حل. يعني الحمد لله زينة، ذكية بالمواقف الصعبة، هي هاي اهم شيء. هسه خلينا نروح للطالع.
3: يلا
0: يقول اتصالات اكو
3: بعد انا شو وقت.
0: لا مو اني صراحة يعني اكثر معلوماتي عن المرأة الحمل. الرجل الحمل طبعا عندنا زميلنا عرفان، هادي حباب مسالم لطيف، وعده مشاكل دائما يميل للسلم، يعني دائما يعني يختار الحل الاسهل ما يختار الحلول الصعبة. برج الحمل بالنسبة للطالع يقول لك اكو اتصالات جديدة، اكو تكريم راح يجيك، فرصة حمل أو إنجاب أو خطوبة أو ارتباط، يعني المهم أنه أكو حدث عائلي رح يصير جميل سعيد للعائلة. أيضا يقول القلب سعيد رح يكون بالعاطفة، حماسة كبيرة. أيضا يقول الحب رح يزداد، الحياة العائلية رح تكون بحماسة غنية جدا، رح تجي حل مشكلة، أكو مشكلة عندكم رح تنحل. أيضا يقول أكو فد مشاكل كانت بيناتكم أو مشاكل بالعائلة رح يتم من النظر بها وحلها تماما، وحاولوا تتبادلون الآراء في موضوع إذا عندكم عليها مشكلة، حاولوا تتبادلون الآراء حتى تحلون هذه المشكلة، يعني لا كل واحد يتخذ قرار وحده.
3: والله عندنا مشاكل مال اسم الطفلة، نشوف هي عندها ألف اسم وأنا عندها ألف.
0: أي شوف اثنيناتكم سولفوا وحلوها بيناتكم، بما أنتم نفس البرج يعني نفس الطبع تقريبا. زين شوف يعني أنتم صحيح عندكم راح يصير حمل أو إنجاب. يعني أنا صحيح حس برجي أنا هسه خوش أعرف البلبراس. زين منو الأسماء المقترحة أكثر، اسمك لو اسمها، يعني مثلا هي حابة اسمك لو أنت حاب، لو كل واحد حاب اسمه.
3: لا هي حاطة مثلا 10 أسماء، أنا حاط اسمي مثلا.
0: يا مقرود يلا خل نسمع بلكي إحنا تقتنعون بينا، طينا اسمين ويعطينا من عندك اثنين ومنها اثنين.
3: هي عدا اسمين هيا أو غنى.
0: إيه
3: وأنا عندي ريم ورهف.
0: ها يعني حبيت اسم هيا، أحس اسم حلو، والمخرج هم يقول هيا وراح ننحاز إلها وهسه راح تصفق لنا.
3: يعني أنا ويا من عمتي المصطفى.
0: شوف هذا اسم هيا، أكو واحدة كلش شخصية لطيفة ده تطلع هسه بالتلفزيون موجودة، يعني هي على النت وهم بالتلفزيون مسلسل كلش حلو، فهاي هيا جايبة يعني فت شخصية كلش لطيفة، وحس أنا يعني هو هذا الاسم حبيته، أحسه اسم حلو.
3: يلا ما شاء الله.
0: يلا بكيفكم بعد إن شاء الله يا ربي تجي بالسلامة ويجعلها من أبناء السلامة.
3: الله
0: يسلمك. الله يحفظك، حياك الله. الله يحييك، إن شاء الله السعادة وراحة البال. شكراً لك ولاتصالك. وأكيد إحنا وياكم متواصلين حبتنا، وعدنا آخر اتصالين وأيضا برج الأسد. خلينا نأخذ فاصل ونرجع.

وراح نقرأ لكم آخر شيء. نشوف طالع برج الأسد. برج الأسد يقول بداية حلوة وبداية شهر جميلة، كلها طاقة وتفاؤل وحركة حلوة. وأيضا يقول الأشياء المزينة تلفظ أنفاسها الأخيرة، يعني راح تبلش بأشياء زينة. وضعك صعب لكن، وعلاقاتك أيضا مشنجة شوية لكن راح تتحسن بداية الأسبوع. أكو تسويات مالية، يعني ناس تطلبهم ناس يطلبوك، راح تكون تسوية بالأموال. مفاوضات أكو، راح تتبرمج أعمالك، راح تحصل على فرص هواية تجدد فرصك بالحياة. راح تخيم الرومانسية بالعاطفة على العلاقة مالتك العائلية أو العلاقة الرومانسية. وأيضا يقول الرغبات راح تشتد، راح تعيش قصة حب جميلة، أسبوع رومانسي تحتفي به، تختفي به التشنجات اللي كانت قبل موجودة، راح يكون هناك توازن عاطفي، وأيضا يتعاطف المقابل معك، وراح تكون أجواء سعيدة ولطيفة. أحبتنا الكرام، هذا ختامنا كان ويا برج الأسد، وأيضا ذكرنا برج الحوت وكل الأبراج إن شاء الله والأشخاص اللي اتصلوا بينا. تحياتنا لكل من استمعنا وكل من تابعنا وكل من رافقنا بحلقة هذا اليوم من برنامج الحظ والأبراج. انتظرونا الأسبوع المقبل يوم الخميس الساعة 5 وبرنامج الحظ والأبراج. رافقناكم حلقة اليوم أنا أزهار الكندي في الإعداد والتقديم، مخرج على الهواء مباشرة مبدعنا وزميلنا مصطفى القزويني. شكرا لكل من استمعنا وتابعنا وإلى اللقاء.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل وجامعة العلوم الماليزية USM ترسخان شراكة أكاديمية دولية عبر مناقشات الماجستير المشتركة. رئيس الوزراء ووزير الحرب الأمريكي يؤكدان العمل على إعادة تفعيل التدريب لتعزيز قدرة القوات المسلحة العراقية. رئيس الوزراء ورئيس الحكومة الليبية يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي. رئيس مجلس النواب يؤكد أن المجلس سيتسلم البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف. كتلة الديمقراطي الكردستاني تقرر العودة إلى ممارسة أعمالها داخل مجلس النواب. الأمن العراقي يضبط 13 دونما مزروعة بنبتة مخدرة جنوبية بغداد. وزير التخطيط: العراق يقترب من الهبة الديمغرافية ويحذر من تحديات سوق العمل. تحذيرات إسرائيلية من ثغرات في الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران. وأكثر من ربع مليون مدريدي يوقعون على طرد مبابي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري، أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام.

الحسين. أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

إلى سادة الاثني عشر. أهديكم حروفي النابعة من عشق لا ينسى.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

القارئ سعيد حسين القلقالي هو قارئ قرآن عراقي يتميز بترتيل القرآن الكريم وفق الطريقة البغدادية. ولد في بغداد في منطقة باب الشيخ، ونشأ وترعرع في بيئتها الشعبية البغدادية، وتأثر بأجوائها الاجتماعية.

وفي العام 1950 دخل المدرسة الدينية التي كان يديرها الحاج محمود عبد الوهاب، وظل سعيد ملازما للحاج محمود عبد الوهاب حتى حصل منه على إجازة تؤهله لأن يكون قارئا ومجودا للقرآن الكريم. ثم دخل دار الإذاعة في بغداد وبدأ يسجل التلاوات التي كانت تبث عبر المذياع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي من أهم أعلام القراء لكتاب الله عز وجل، ويمتاز بجمال صوته وحسن تغنيه بالقرآن الكريم وبتلاوته العطرة، حيث يعتمد عددا من طرق التلاوة، وأهمها والذي اشتهر بها رحمة الله عليه هي الطريقة البغدادية في التلاوة. القارئ الشيخ سعيد القلقالي من أكثر الشيوخ العراقيين الذين اهتم لسماعه طلاب التلاوات القرآنية من طالبين العلم والعامة، حيث يفضل الكثيرين البحث عبر منصات أو مقاطع صوتية لفضيلة الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي، نظرا لخشوعه الرائع رحمة الله عليه وإجادته لتلاوة القرآن الكريم، وخاصة في قصار السور وسورة الكهف وسورة مريم وسورة يونس، والتي دائما ما تتصدر نتائج البحث. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. اهتم الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي بدراسته الشرعية منذ الصغر، وقد تعلم فنون أو علوم التلاوة عبر عدد من الشيوخ، ومن أهمهم الشيخ محمد عبد الوهاب، فقد كان أستاذه الأول وسببا لتعلمه علوم الدين. وقد كان القارئ طالبا في مدرسته منذ العام 1950، ودرس على يده أحكام التجويد حتى نال الإجازة منه، ومنها بدأ في ترتيل وتجويد القرآن الكريم. وقد لمع اسم وصوت الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي عندما بدأ في تلاوة القرآن الكريم عبر الإذاعة الأشهر في زمنه، وهي إذاعة بغداد العراقية، حيث كانت تقوم الإذاعة بتسجيل صوته أثناء التلاوة وبثها عبر الراديو ليستمع له الكثيرين في بغداد خاصة وكامل العراق عامة، وليصل إلى الكثير من القلوب في الوطن العربي والعالم الإسلامي. اشتهر الشيخ سعيد حسين القلقالي كما ذكرنا مسبقا في تلاوة القرآن الكريم عبر إذاعة بغداد، وقد سجلت له العديد من التلاوات. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. توفي القارئ سعيد حسين القلقالي في العقد السادس من عمره رحمه الله، وتحديدا في يوم 19/2003. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: عشان
1: في عالم يتغير يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: نفسي أهدي الغنوة دي نفسي أهدي الغنوة دي لشريك عمري وحياتي الأستاذ بليغ حمدي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.